0: متابعونا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ضمن حلقاتنا لصدى الرئاسة، الحلقة 9 للموسم الثاني. قضايا جديدة وأحداث متفرقة نعرض لها في حينها. قبل الخوض في التفاصيل، إليكم موجز لأهم أحداث قصر توماي لهذا الأسبوع.
1: شهدت رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات والأنشطة الرسمية، حيث استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 3 أغسطس 2026 بقصر توماي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين. وخلال لقائه بالمسؤول الأممي، بحث رئيس الجمهورية سبل تعزيز التعاون بين تشاد والأمم المتحدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب التحديات الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين. وأكد الممثل الخاص التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تشاد في جهودها لتحقيق الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وفي سياق آخر، تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري لعام 2025، وذلك خلال لقائه برئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري حليمة السعدية علي، والتي كان برفقتها بعض أعضاء السلطة. ويتضمن التقرير أبرز نشاطات وإنجازات السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تنظيم القطاع الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة المسؤولة وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة. وأكد رئيس الجمهورية أهمية الدور الذي تقوم به السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تطوير المشهد الإعلامي، داعيا إلى مواصلة الجهود لبناء إعلام مهني ومسؤول يسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار. كما تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الجمعة 7 أغسطس 2026 رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقاء جرى بقصر توماي. وتتعلق الرسالة بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. كما استعرض اللقاء أيضا اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة التي عقدت يومي 6 و7 أغسطس 2026 في العاصمة أنجمينة.
0: ظهر وباء الكوليرا في عدة مناطق تشادية، أولها مدينة كرل، قبل أن يصل إلى العاصمة أنجمينة وبعض المدن. وفي مواجهة هذا التفشي، فعلت الحكومة خطة الاستجابة الفورية وتطويق المرض وعدم انتشاره لتقييم الوضع والتدابير الجارية

0: نرحب بالدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة العامة والوقاية في فقرة رأي الخبراء.
1: لازم الناس تعرف الوباء هو شيء جاي من الله، ونحن كوزارة عندنا توجيهات خاصة لازم لنا كل حالة نكافيها بكفاءة جيدة. ومرض الكورونا انتشر في منطقة كرن، والحمد لله يوم 7 شهر 7 ربنا ساعدنا قلنا وقفنا، وزي ما تعرفوا الناس تتجول، والمرض ده قبل كل شيء ما انتشر في تشاد، انتشر في نيجيريا المناطق المجاورة لتشاد، وفي كامرون هنا في كسري وفي أفريقيا الوسطى. والحمد لله الآن الوضع بصفة عامة تهت السيطرة. الآن هنا سجلنا 52 حالة، وبالأسف 5 ناس التقوا لرحمة الله، ومن ضمنهم 2 في يتوفوا في بيوتهم. لكن الآن شلنا الإجراءات بصفة عامة، عندنا مؤدات جيدة كافئة في كل المراكز الصحية حاليا في نجمنا، وتكلمنا مع المجتمعات المدنية وشركائنا المنظمات الدولية وحتى السلطات التقليدية والمشايخ الدينية، وجفنا يعني كتلة واحدة. والآن الوضع بصفة عامة تهت السيطرة، لكن لازم المواطنين يشاركوا معنا، لأن مرض الكوليرا ده نادي نظيف ما بيلقى، والإجراءات اللي قررناها دي لازم الناس تحترمها. وأنتوا كذلك ما قصرتوا، لكن ساهموا معنا بالنسبة للتوعية. التوعية دي أهم حاجة، لأن هي ما مشكلة أنت الصحوة، مشكلة العلم، مشكلة الوساخة. لازم الناس النظافة دي أهم حاجة. دينيا ذاتها أنت كما نظيف تصلي كيف؟ خلي الناس تعرفه جيدا يعني. وهنا إن شاء الله بإذن الله الورد ده يقيف، زي ما تعلموا يوم 2025 كان انتشر في السودان، وجانا عن طريق البشة من طرف اللاجئين، والحمد لله ربنا ساعدنا ووقفنا، وحتى الآن إن شاء الله يقيف بإذن الله إن شاء الله. قبل كل شيء الناس تعرف المرض كان جاء داير، الناس كلها بتقيف معنا، لأن أمراض الكوليرا أسباب الأساسية الوسخ، نادي النظيف ما بلقى. دنق الإجراءات اللي قلناها دي لازم الشعب يطبقها معنا، والتوعية دي أنتوا اللي بتقفوا معنا. النظافة أهم حاجة في حياة الإنسان، وبالنسبة خاصة لكفاءة ضد الوباء ضد الكوليرا ده. الناس خليها تفهم جيدا وتقيف معنا، وإن شاء الله أنا أعتقد يعني ده شيء عادي، ما أول مرة الكوليرا جات، أخيرا ما العام الفات 25، لكن الناس بشي وقفوا معنا بصفة عامة. النظافة أهم حاجة، قبل شيء النظافة، كل شيء لو كان داير تاكل تغسل يدك بصابون، ولو كان مشيت المسترات ترجع كنت تغسل يدك، وكل شيء قبل ما بتاكله خلينا تنظفه. عندنا إمكانيات الأودي جابل زي ما الناس بيقولوا ده، ولو كان الناس وقفت يعني طبقت القوانين دي تقيف ما عندها أي مشكلة. ده المطلوب، والتوعية أهم حاجة، ده شيء مهم جدا جدا. خلي الناس تساهم بكفاءة وبنية، والوقاية أهم حاجة. الناس تعرف مشكلة الصحة دي يعني مشكلة ما هي من وزارة الصحة ويدها، الناس كلها تقيف مع بعض، وبتعرف عندها هدف أساسي لازم نوقف الأمراض دي. نهنا الآن إجراءات دي كلها يعني موفرة، شركائنا الحمد لله الذين شاركوا في هذه البرنامج، لكن الناس لازم تعرف أمراض الكوليرا دي ما بتجي فوقك أنت، ما بتجي فوق أنا، ما بتجي في الآخر. لو كان نين نطبق الإجراءات دي النظافة المرض يقف. بالنسبة الماء النظيف ده ما بقتل هلا بصيفة أمر في قريات معينة، ده شيء مهم جدا جدا. البند الثاني الناس تتجول، وهذا من هنا تمشي كسري، وهذا بتجي من قادم وبدون أي ياتل. ومرات للأسف الناس وهذا الدين كان إنه المرض ده كان شعرت في أسرة، الناس ما بيجيبوا أجل في المستشفى. إذا أنتوا كل أقوفوا معنا التوعية دي مهمة. كل نادي محسة بقضيف أو إسهال خليه يجيبوا في المركز الصحي القريب لينا. نينا عندنا إجراءات موفرة ونشول مسؤوليننا. وأخيرا التوعية، لأن الوقاية دي أهم حاجة في حياة الإنسان. ده كلها نطلب منك عشان تقوفوا معنا عشان الشعب والشعب ذاته يقف معنا. بالنسبة للمصل، المصل هو مجان لكن عنده إجراءات، لأن الآن المصل ده هنا الكوليرا ده الناس ما بيسووا كتير. العام الفات ما اشترينا ساكت، أدونا ليه ساكت، لكن في إجراءات نسوها مع منظمات الأمم المتحدة ومشينا شلنا جنة. وفي مركز يعني دولي الآن موجود في سويسرا، الناس دول اللي هم نعرفهم وإن شاء الله بين علاقات شادة معهم نمشي عليهم ونتكلم معهم. رسلنا لهم رسالة خلاص ننتظر ردهم في الأيام دي وإن شاء الله رجال نمشي نشوف نجوده. كل واحد شعر بقضيف وإسهال يودوا المركز الصحي، لأن هناك عندنا دكاتير قاعدين ومستعدين، وممكن مرض مؤذي جدا جدا حتى لو كان ينتقل من رهط الله لازم الناس في إجراءات ما يبردوا يعني عاديا زي ما هنا المسودة. في هناك فريق قائد فني مدرب وعندنا الإجراءات الآلات كلها قاعدة ينظفوا ويكفنوا ونسلموا لأسرته، لأن المرض مؤذي جدا جدا. القضيف بعادي والإسهال كذلك. إذن حسوا شعره بأشعة الاثنين دول خليه يودي في المراكز الصحية، لأن هناك أشياء كلها قاعدة، الدكاترة قاعدين، الإجراءات كلها قاعدة والدواء موفر وإن شاء الله بإذن الله، لكن الناس ما تخليه في البيت.
0: في فقرتنا لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، نقف اليوم على مشاريع البنية التحتية لمدينة أنجمينة، وبالتحديد تدشين 4 شوارع معبدة لتسهيل حركة المرور وفتح الأحياء المعزولة. إنجازات ملموسة تعكس التزامات رئيس الجمهورية بوعوده. نتابع ورقة أصمهان جروة تيدو.
2: تشهد العاصمة أنجمينة حراكا عمرانيا متسارعا في ظل تنفيذ مشاريع واسعة لتطوير البنية التحتية الحضرية تشمل إعادة تأهيل وإنشاء عدد من الطرق الرئيسية داخل مختلف دوائر البلديات. وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الحكومة لتحسين شبكة النقل وتعزيز انسيابية الحركة وفك العزلة عن الأحياء النائية والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الموسمية. وتتواصل أعمال إعادة التأهيل وإنشاء الطرق الحضرية في دوائر البلديات 10 لمدينة أنجمينة بوتيرة متسارعة، وتشمل هذه المشاريع مناطق فرشة وجنبور بالدائرة الأولى وفندوري وجج شرفة بالدائرة 10 ومبتة وقاسي وعطرون بالدائرة 7. وتؤكد الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج مشير جاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاجتماعي والسياسي المكون من 12 مشروعا و100 إجراء، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح المدير العام للبنية التحتية للنقل أبكر شرومة أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتلبية احتياجات السكان.
3: مشروع من رئيس الدولة 200 كيلومتر أنا غاري 200 كيلومتر ده أنينا عندنا 164 كيلومتر أنا غاري على شركة خليل، وفي 164 ده عندنا اليوم 8.7 كيلومتر يتكمل وينوغيري، ونهار ده 5.8 كيلومتر لو أني نعيري في أفندي محمد عبد الرحمن دربايا إندينا 55 كيلومتر أنا غاري كل هذا وكمل فضل نسوي برنامج أنا إنوغراسيون.
2: وفي الدائرة العاشرة استفاد حي فندوري وجج شرفة من إنشاء ثلاث طرق معبدة، اثنان منها بمسارين في كل اتجاه، بينما يتكون الطريق الثالث من مسار واحد في كل اتجاه، وهي مزودة بمنشآت لتصريف مياه الأمطار، ما أسهم في الحد من مشكلات العزلة التي كانت تتكرر خلال موسم الأمطار. ويبلغ إجمالي طول هذه الطرق 8.7 كيلومترات بعرض 8 أمتار. كما جهزت هذه المحاور ب 266 عمود إنارة، منها أعمدة مزدوجة المصابيح وأخرى أحادية لتوفير الإنارة العامة وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق خلال الليل. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 22,792,000,000 فرنك أفريقي وفقا للمدير العام للبنية التحتية للنقل.
3: لا كارتي يعني تيك في مجد الجمينة، ومن زمان كل كارتي دهنا أرضي يربط كله عني خلاص ما بدا سلطان جو سوكونو وكذا أي ما خريب الناس تعبانين ويدين دال خريب كان جدا ومربو يخلو بيوتهم المشروع والحسس سوينا ده يخلي السكان أول بسوبات خريب ما يقدروا يدخلوا في بيوتهم حسا ما شاري لعدلنا للسكان يقدروا طوالي يدخلوا يجي ويمرق يمشي عملا.
2: وأشار أبوكر شروما إلى أن مشروع تهيئة 167 كيلومترا من الطرق الحضرية في أنجمينة والممول من موارد الدولة كان سيحقق تقدما أكبر لو توفرت الاعتمادات المالية بصورة منتظمة، مؤكدا أن انتظام عملية صرف التمويل يمثل أحد أهم العوامل لتسريع وتيرة الإنجاز
3: في برنامج أنا شيف ديليتا المشروع الكل عندنا ليه ينفذوا في وقت المحدد عن 2029، دونك لازم نلقوا الريسورس بالكامل لوزارة المالية تكفي الشركات عشان نقدروا في الموعد نكملوا المشروع كله.
2: ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على تحسين شبكة الطرق فحسب، بل تمتد لتشمل تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأحياء وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والأسواق، فضلاً عن دعم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المشهد الحضري ورفع القيمة العقارية للمناطق المستفيدة. كما يسهم تعبيد الطرق في الحد من الغبار وتحسين حركة التنقل على مدار العام. ويؤكد مشير تشات محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن إنجاز هذه الطرق يجسد رؤيته الرامية إلى الاستثمار في بنية تحتية حديثة تستجيب لاحتياجات التنقل الحضري للسكان وتواكب التحولات العمرانية التي تشهدها العاصمة أنجمينة، بما يعزز مسار تطورها وتنميتها.
0: تساهم هذه الطرق الجديدة في تغيير حياة الناس وتسهيل الحركة، بل وتختصر المسافات بين الأحياء. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم شعور المواطنين بهذا الإنجاز.
4: لا سهران نقول أننا نسنكرتين ده قبل قدروا ما يدل الناس تباني مرة الشارع دي زي بالدائرة أول قدروا ما يدل حسن مين برزان محمد جادة إن شاء الله ما شاء الله سوى قدروا كثير حسنا في ديزل نقدرين قدرون كثير مرة وقدرون الداسة ماشي في أنسين بيريان ديزل ده دفع كدر بليك زونه كلك أول خريب ده دير قدرون ما بينها وقوم ما شاء الله سوى قدرون جانا سادانا مرة
5: والله القدرون ده أول يوم للسوما صورة الناس كله تعبانين بالأقصى البكان ده البكان ده دي من يملي علمي لكن هسره والله آسن مرة وايد بل أخذ الشنوة ده وصولين آسن قدرهم مثل دانا بارك الله فيهم من كل شيء والله يودون قدام
6: شارد أول زمن قدرهم ما في ده يعني صعب مرة وايد سيرتو ما وما أنا سيزون أنا علمي ده يعني عنده فوق دفكرتين كتير مرة وايد يعني يوم ويدين كان جينا نيم وطاير حقين كنا نخلوهم ورا هناك نجي برجلين نرمسي يعني برجلين كله صولين شغل عديل مرة وايد الحمد لله هسه قد اخر مره لكن اول مره يصعب
7: بالاداره هنا تشات خدمونا خدمه كويس جاب لنا الزلط اول وقت وقت قبل ما بجيب لنا الزلط عندنا تعبانين مرات برجلين كل ما نقرقهم يا هسه علينا من صب القطرون نروق برجلين بموتو سياره كله يروح والله ما شاء الله كان الكارنيفال ما عنده علم كل صغولنا نقول ما شاء الله أنا مبسوطين فوق يعني جدا جدا.
8: وبالنسبة لقبال ما يسوي القدرنا واجهنا صعوبات كثير في الخريف ذا وكل شيء بيجي لنا سائل يعني. وشكرنا على حكومتنا الرشيدة وشكرنا رئيسنا قام في المهمة الصعبة ده خلص لنا الأمور ده بأسرع وقت إن شاء الله. بارك الله في علي خلي لنا اللي قدام كمان إن شاء الله.
9: الحمد لله القطرون ده شيء كسا أدانا لكن سد لنا الدرب هنا الألمي أنين أول قانا خروم بيتش أنا شارع أنا بطة البقرة قرياش شارع أنا أدالة الكبير بيجي بدل في القرياش ده ده بس أول شارعنا الرئاسي لكن هسا القطرون هل ده اللي هناك ده درب ده ألمي ده سد ده ولكن هسا قانا مرقو بشارع بهنا إن شاء الله. لكن كل شارعنا الكبير هناك ده كان أدلوا لنا ده يبقى لنا أحسن من البهنة.
0: رغم افتتاح الطرق وتعمير المدينة إلا أن هناك مشكلة ظلت مستعصية في العاصمة أنجمينا ولا تزال تؤرق سكانها وهي مشكلة الفيضانة المتكررة. في هذه الورقة نقف على جهود البلدية في تنظيف المجاري والوقاية من الفيضانات وما رأي المواطنين في خدمات هذا العام نتابع. في الوقت الذي يصل فيه الخريف إلى ذروته المعتادة في العاصمة أنجمينا تواصل البلدية أعمال تنظيف المجاري المائية وإزالة الأتربة منها لغرض تصريف مياه الخريف والوقاية من الفيضانات التي تضرب العاصمة كل عام. وتتولى هذه المهمة بلدية العاصمة أنجمينا ضمن المشروع المتكامل للوقاية من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود بالعاصمة أنجمينا. وقد أكد منسق المشروع أحمد جهني بأن العملية مستمرة وقد شارفت على الانتهاء حيث وصلت نسبة الأعمال نحو أكثر من 70%، مشيرا إلى أن المشروع سيحيل عملية تنظيف المجاري المائية والوقاية من الفيضانات بحلول العام القادم إلى البلديات بالعاصمة أنجمينا، ومذكرا بأن العملية تستدعي أيضا دعم السكان من خلال الحفاظ على المجاري والاهتمام بنظافتها بعد فصل الخريف. فيما أشار مفتش خدمات البلدية السيد بكر بشارة عمر عن الأهداف الأساسية للمشروع مطالبا المواطنين بالمساهمة مع الجهات المعنية لمحاربة الفيضانات.
10: Nous avons voulu que l'objectif premier est celui de fluidifier l'évacuation des eaux.
11: كان هدفنا الأول هو تسهيل تصريف مياه الأمطار عبر المدينة. نريد استعادة القدرة الهيدرولوجية لقنوات تصريف مياه الأمطار وكذلك صيانة الشبكات الثانوية حتى نتمكن من حماية السكان وممتلكاتهم بشكل مباشر ونضمن أيضا انسيابية الحركة. الهدف الثاني هو تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. كما تعلمون في مدينة جمينة هناك الكثير من المياه الراكدة وخاصة في القنوات حيث تكون المياه راكدة ومسدودة،
0: وخطوة يصفها المواطنون بالإيجابية فيما يراها آخرون بأنها متأخرة ولا تؤدي الغرض.
12: نشكر أمير كثير الحمد لله سيد أنيرا قرر مكاني وكبار كل نكتو وإبوم دوما واحد بس تجور ما ميأخر لنا ده بس إبوم كما كسيت أنا الحمد لله خارج ما أنا قدر عند جاور سو كومبلي لكن خلي يوم كتير بدري بس قبل خارج ما أنا سو يوم كتير كومبلي أنا كان سبب يمش دريك بس
13: غير كم سجين دخول دعاني يا خادم قايدين قايني يجور قايني اللي قدر مالكه هذا مين مالك وفي كان يدخل هذا كبري ما كسا ده بال كده فوق ده أنا جاي نوبي كدران ده فوق كشيء جي أبغى جاي يجير جاي.
14: علي مرة كم يوم كل ما يمشي أصلا هم من جانا كده من هنا كده زات علي مرة ده ما يعرفون كان يفوت ده قطام ده بدل فات ده حلو قطام ده كل يكسوم ده ما ده علي مرة علي يعوض ده علي فاز يبي ده من هوا علي مرة يمشي.
0: في شهر العاشر من أكتوبر تقف الجرافة لتخرج الرمال والطين والنفايات، وفي الوقت نفسه اكتست السماء بالسحب لتعلن عن قرب موعد نزول الأمطار الغزيرة مع بداية شهر أغسطس. ومع ذلك يتخوف السكان من تكرار سيناريو الأعوام الماضية بأن تبقى الأوساخ في مكانها وتظل الحفر مفتوحة طوال الخريف.
15: كلمة لهم أن غير سيدة عديل لكن كلمة ما كمبل hasa ke gai securitage na kanivoda wo dalal uma na rfoda ma yagodke ani na neju baidin ne construire kanivo wo no kutu dal la batan sana akar uma neju yikasuru yikalule na mishilla dama kidima kali kidima na amda ikambil.
0: تشكل هذه المياه الراكدة بؤرا لتكاثر نواقل الأمراض مثل البعوض وغيرها،
16: ولمحاربة هذه الظواهر وتحسين البيئة الحضرية وتقليل المخاطر الصحية بالعاصمة أنجمنا، يجب على الجميع المساهمة في تنظيف الشوارع والحفاظ على قنوات تصريف المياه وعدم استخدامها كمكبات للأوساخ والمخلفات.
0: قبل أن نختم هذه الحلقة، أهنئكم بالذكرى 66 لعيد الاستقلال. عاشت بلادنا مستقرة ومزدهرة، وكل عام وتشاد بألف خير. شكرا لكم وإلى جديد الملتقى.

المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لجمهورية تشاد.

0: لأيضا الاستقلال والاستعمار، كيف استعمرت تشاد ومتى نالت استقلالها والمراحل التي مرت بها حتى تصل إلى الاستقلال. معنا ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور عثمان، قبل أن نأتي إلى كيف استعمرت تشاد من قبل فرنسا، حدثنا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
1: شكرا عزيزي الدكتور عبد الصادق، أنتهز هذه الفرصة لأقدم كل التحايا والتهاني إلى الشعب التشادي العظيم بمناسبة مرور 66 عاما على الاستقلال، وأتمنى له كل الخير والتقدم والازدهار. إجابة عن هذا السؤال، فإن الأوضاع الداخلية في تشاد قبل أن يأتي الاستعمار كانت أوضاعا تحمل ثلاث دول مختلفة. هذه الدول الثلاث المختلفة مثلتها دولة كانين بورنو ودولة باغرمي ودولة والداي، وكل دولة كان لها نظامها السياسي الخاص وكان لها مجتمعها الذي يتناغم مع هذا النظام، وكانت كل دولة تحمل علاقات مع الأخرى فيها نوع من التعاون والعداوة، وأيضا لكل دولة علاقاتها الخارجية مع العالم الآخر في القارة الأفريقية وخارج القارة الأفريقية. فلذا أن الأوضاع الداخلية قبل أن يأتي الاستعمار الفرنسي وخاصة في القرن التاسع عشر الميلادي كانت متوترة وكانت تشوبها الكثير من الأزمات. فقد ظهرت عداوة بين والداي وكانين بورنو، وظهرت عداوة بين كانين بورنو وباغرمي، وأيضا قام السلطان صابون سلطان مملكة الوداي بغزو مملكة باغرمي وتغيير سلطانها. هذه الأمور السياسية قد خلقت جوا من عدم الانسجام السياسي بين هذه الدول الثلاث، وأيضا الشعب الذي كان يعيش بين هذه الدول الثلاث، أكدت على ذلك الكتابات التي كتبها الرحالة والمستكشفون بأن الشعب أو الإنسان حينما يتحرك من مملكة إلى مملكة أخرى لا يتحرك إلا بإذن مكتوب. إذن شهد القرن التاسع عشر
0: يعني
1: الميلادي،
0: يعني زي التأشيرات،
1: زي التأشيرات
0: مثل الفيزا في عصرنا الحالي.
1: نعم. إذن كانت الأوضاع الداخلية في تشاد كانت متوترة، وكانت مملكة كانين بورنو في أعلى درجات ضعفها، لأن نظام المايات الذي بدأ منذ القرن التاسع الميلادي، حيث كان السلطان يسمى مايان وله نظام سياسي معين ونظام تقليدي معين، هذا النظام قد انتهى في القرن التاسع عشر الميلادي بنهاية وتدهور الأسرة المائية، حتى جاءت أسرة أخرى إلى الحكم وهي أسرة محمد الأمين الكانمي. هذا الرجل الفقيه المتدين قد حاول لملمة أطراف إمبراطورية كانين بورنو، وحاول أن يقوم بعلاقات خارجية خاصة مع الإنجليز، لكنه قد خلفه ملوك وشيوخ لم يكونوا على مقدرته السياسية وعلى مقدرته القيادية. فلذا قبل أن يأتي الاستعمار كانت المملكة مفككة. إضافة إلى ذلك أن والداهية الأخرى قد شهدت مشاكل كثيرة، هذه المشاكل مثلتها الظروف العلاقية بين الأمراء وبين الملوك. فقد تسربت النظرية التركية التي تقول بأن على الملك أن يتخلص من كل إخوته حتى يأتي أبناؤه ليرثوا الملك فيما بعد. فلذا زرعت عداوة بين الملوك السلاطين وبين إخوتهم. هذا الأمر أدى إلى تمرد وإلى هجرة الكثير من الأمراء، وكل أمير يفكر في أن يعود بطريقة أم بأخرى. إضافة إلى ذلك، فإن باغرمي تعد المملكة الوحيدة في السودان الأوسط التي فيها فيدرالية كبيرة ومعروفة. هذه الفيدرالية حفظت مكانتها الإدارية، لكن بسبب الموارد الأولية وبسبب تجارة الرقيق قد طمعت فيها كل من كانين بورنو ومن والداي. فلذا كانت الظروف مشوبة بالخطورة، وإن لم يأتي الاستعمار أيضا فقد كانت عملية السيطرة معروفة في هذه المواقع.
0: دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا على هذه الإجابة. ما الذي دفع فرنسا بأن تحتل تشاد؟

0: فرنسا كبقية الدول الأوروبية التي خرجت من حركة التنافس صفر اليدين، فقد خرجت من الحروب الأوروبية التي خاضتها ضد بريطانيا في القارة الآسيوية خاصة بسبب الهند لمدة 150 سنة حرب ضد بريطانيا، خرجت مهزومة، وأيضا خرجت مهزومة في حربها ضد الإمبراطورية البريطانية في القارة الأمريكية، الأمر الذي جعلها أن تتجه إلى مواقع لا يكون فيها التنافس قويا، فتوجهت إلى الهند الصينية واحتلت لاوس وكمبوديا وغير ذلك، وأيضا بنت لنفسها تواجد على الشواطئ الإفريقية الغربية لكي تؤمن حركة السفن وتبحث عن الموارد الأولية. إضافة إلى ذلك، لما كانت دولة فرنسا دولة ضيقة جدا، يعني مساحتها ضيقة جدا كبقية مساحة الدول الأوروبية بشكل عام، فأوروبا بشكل عام مساحتها 5,100,000 كيلومتر مربع، وفرنسا مساحة صغيرة جدا، فلذا بسبب التوسع السكاني اضطرت فرنسا إلى أن تبحث عن أراض أخرى لكي تحول إليها بقية أو جزء كبير من السكان، فكانت ضالتها في الجزائر، فكونت الجزائر لا لكي تكون مستعمرة تأخذ منها الموارد الأولية، ولكنها كونتها لتكون أرضا فرنسية تستوعب كل الشعب الفرنسي الذي ضاقت به الأرض الفرنسية. إضافة إلى ذلك، أرسلت فرنسا المستكشفين. المستكشفون هم رجال مقامرون سياسيون علماء منصرون، جاءوا لكي يخرجوا فرنسا من هذه الأزمة التي وقعت فيها، فلذا جاء ديبرازا ووقع اتفاقيات مع الملوك الأفارقة في غرب أفريقيا، فشهدت هذه الأزمنة التي تحركت فيها فرنسا لتحل مشاكلها الداخلية، شهدت توسعا آخر قام به الإنجليز وقام به الألمان وقام به الطليان وقام به البلجيكيون، فرأت فرنسا بأن الأوان قد آن لكي تسابق الرياح وتصل إلى ربط مستعمراتها التي وجدت بقرب إفريقيا بالأراضي الفرنسية التي توجد بالجزائر، فلذا رأت بأنها من الضروري أن تحتل حوض بحيرة تشاد، وخاصة الممالك الثلاث المذكورة كانمبورنو والداي باقرمي، وقد فعلت ذلك فيما نعم. بعد
1: شكرا جزيلا. طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، فرنسا زي ما ذكرت اتجهت لتحتل الممالك الثلاثة في تشاد وتحتل الأراضي التشادية، وهل واجهت فرنسا مقاومة من قبل هذه الممالك؟
0: تضاربت مصالح رابح والأتراك وتجار الرقيق مع المصالح الفرنسية، فجاءت فرنسا واضطرت مملكة باقرمي التي سيطر رابح على عاصمتها ماسينيا وعلى العاصمة الثانية منجفة، اضطرت على أن توقع الحماية مع القوات الفرنسية، لكن هذه الحماية لم تنجي السلاطين من السيطرة الفرنسية، فالشعوب التي عاشت
1: متى وقعت الاتفاقية مع الفرنسا؟
0: بعد سقوط ماسينيا مباشرة في العام بعد العام 1894
1: نعم،
0: وقعت هذه الاتفاقية مع إيميل جانتي، وظن سكان باقرمي بأن هذه الاتفاقية سوف تحميهم من سيطرة رابح، لكن لما تبين لهم بأن فرنسا هي أيضا رابح آخر يريد أن يسيطر على الممتلكات وعلى الشعب، نظم السكان في مملكة باقرمي أنفسهم للدفاع عن أرض باقرمي، وقد ذكر العالم الفرنسي المعروف برنار لان في كتابه في بحث علمي نشره في مجلة فرانس دوترمير، وقال بأن سكان الجنوب قد نظموا أنفسهم، يقصد بالجنوب باقرمي، نظموا أنفسهم وقاتلوا الاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 1914 حتى العام 1940، فلذا تاريخين يجب أن نراجع أنفسنا، لأن فرنسا لم تحتل تشاد كلها إلا بعد أن توقفت المقاومة، فالمقاومة في باقرمي لم تتوقف إلا في العام 1940. في والداي بدأت المقاومة وبدأت الحرب بين فرنسا وبين والداي بمجرد مقتل رابح في 22 من أبريل من العام 1900، لما انفصل الأمير أصيل وطلب الحماية الفرنسية والدعم الفرنسي وأراد أن يصل إلى أبشة، وساعدته القوات الفرنسية ووصل إلى أبشة، فلقي مقاومة عنيفة جدا من سكان أبشة أو من سكان والداي، لأن والداي هي الأخرى كانت منظمة عسكريا كباقرمي، فكانت مقسمة إلى أربع ولايات على رأس كل ولاية كم كلك، وفي كل ولاية يوجد الكثير من العقدة، والعقدة هم عبارة عن قادة عسكريين وإداريين. فلذا قاومت وداي الاستعمار الفرنسي لمدة 9 سنوات
1: في الفترة بقيادة ما بين من؟
0: بقيادة دودمرة، السلطان نعم. دودمرة. حتى بعد دخول الفرنسيون أبشة استمرت المقاومة واستمر القتال في الشمال. في كانم لم تستسلم كالم بمجرد دخول القوات الفرنسية إلى كيكوا، لا، استمرت المقاومة منظمة في كانم، ولقيت هذه المقاومة الكثير من الإشادة من الكتاب ومن المؤرخين، وسطرت أروع أساطير الدفاع والاعتزاز بالوطن، وقاومت الاستعمار الفرنسي حتى العام 1936. فلذا كمؤرخين يمكننا أن نقول بأن فرنسا لم تستسلم لها الأراضي التشادية كاملة إلا في العام 1940. إفريقيا جنوب الصحراء التي احتلتها فرنسا تصبح جاد الدولة الوحيدة المستعمرة من قبل فرنسا والتي في الشارع لا تتحدث الفرنسية، الدولة الوحيدة التي تستعمل الفرنك سيفا الفرنسي ولكنها تسميه ريالا، الدولة الوحيدة التي ما زالت تعتمد حتى اليوم على التقاليد وعلى التراث وعلى التركيبة الاجتماعية التقليدية. إذن عملية المقاومة استمرت حتى بعد العام 1940 بشكل مرن، بشكل ثقافي، ومقاومة تراثية ومقاومة فكرية.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا بخصوص البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد، والتي تطرق في خلالها عن دخول الاستعمار الفرنسي في تشاد، أيضا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية لجمهورية تشاد قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ولماذا اختارت فرنسا بأن تحتل وتستعمر جمهورية تشاد، وهل واجهت فرنسا مقاومة في خلال احتلالها لتشاد واستعمارها. كل هذه المعلومات تطرقنا إليها في خلال هذه الحلقة. نشكركم مرة أخرى الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأيضا أشكر المشاهدون الأعزاء الذين شاهدونا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال مع ضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: لا لي بوبلاسيون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسيون سو باسما

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان بعد ما سمعت برامج هو بكلام النصارى الوكي جافش أنا أبدلك أول برامج بقسم الأربي هنا اليوم صباح اليوم يوم الاثنين أول يوم هنا الأسبوع يوم الاثنين اليوم يوم الاثنين يوم عشر يوم الاثنين يوم عشر شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلف الهدي صوت من يوم 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا تشوب جابرييل مع الناس وزملائنا القاعدين في جريديا صنفيل مكان مكانات الكبار وسلوك القطار نسكر كان يجيب السلام عليكم كثير تأكيد سوى تقديم أنا برنامج كلمة صباح في مدانة خمسة سوى نيجي من غسلنا جيري تانا أنا مامي كارتي جمالاتو تأكيد سوى تقديم هارون ومسالها نمشي لجب دي السمينة أول أغني نحضو لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو جات يسمو سوى قنية قديمة وساسا نحضو لكل المستمعين ومستمعاتنا

مشية الخيلة ورادت اسماعيلة في مشية الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الخيلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي

في دربك شايلة وقلبك يشتي حرات الليلة حرات الليلة حرات الليلة.

0: الانهار اللون جف عيوننا طوال سهارة اللون جف عيوننا طوال سهارة اللون جف عيوننا طوال سهارة
1: الساعة 7:08 دقيقة في الاستوديو انا راديو تشات الساعة 7:08 دقيقة في مخشم في مريخة ونفس الساعة في الاستوديو انا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الاوروبي من مجمعنا عيسى جبرين الشيخ محمد المصري موسى محمد ابراهيم الشيخ قادو الشيخ دي كم

إدريسة ولا بجية الشيف دي كانتون كشالة دنا بلا ما أبكر بلا ما أبكر بلا ما أبكر قليقيجو قليقاجي بلا ما آدم ولا جدة الشيخ عبد الله بوبو الدليجيت الجاني إلي الشيخ محمد جناسو بلا ما بريا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم بموتنا ولتهم عبد الله محمد المات أمس في لينيا والصراخة يسوها لين بل اتنين في لينيا في بيتنا عيسى جبرين كريرا عيسى جبرين الشيخ محمد المصري موسى محمد محمد إبراهيم الشيخ قادو الشيخ قادو الشيخ ده كان طوكا شالا شهدنا كانتون اللوانا كارونا أبال كامبو كارونا أبال إما خالة إما خالة جابر مكايلا بلا ما هارونا ولا خالة بلا ما محمد أنجول إدريس ولا بجيب ولا جيا الشهد كانتون كشالة دنا بلا ما بكر قليقاجي بلا ما عادم ولا جدة الشيخ عبد الله بوبو دليجيت الجاني لي الشيخ محمد جناسو بلا ما بلا ما بويا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وولدهم أخوهم ولا أخوهم وولدهم عبد الله محمد المات أمس في لينيا والصراك من يسوها لين بالليتنا في لينيا في بيتنا إيسا جبريلنا الشيخ محمد هارون الوكيل بلاما جبرين عبد الله عيسى بلاما الحاج جبرين حسن جبرين يشكر كل الأهل أهل البيدين والقريبين سعد ماديا وفكريا وكد موتنا موكد ميتنا أبوهم هارون أش المات بأسبوع الفاتت نخرر الشيخ محمد هارون الوكيل بلاما جبرين عبد الله عيسى بلاما الحاج جبرين حسن جبرين يشكر كل الأهل البعيدين والقريبين السعد معديا وفكريا وكد موتنا أبوهم هارون أشه المات بأسبوع الفاتت نواصل دائما ببرامنا بغسم ولربي من مجمعنا بلا ما إما آدم عبد الله آدم هسيني آدم جدة آدم دليقي آدم موسى يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين أنا أخوهم هسين آدم دا سرق يسوها يوم الأربع في تامو في تامو انتات البلاما بلاما هارونا هارونا دج بلاما هارونا نكرر بلاما ام ادم بلاما ام ادم عبد الله ادم حسين ادم جد ادم دليجي ادم موسى يبلغ بكل الاهل البر وداخل بيكون صلاه الاربعين اخوهم حسين ادم ده يسوها بالاربع في تامو تم انتهت البلامة إما أدم الساعة 7:12 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بغسم الله ربنا

11 أغسطس 1960 و11 أغسطس 2026 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد.

والمشاكل الاجتماعية. الاقتصاد والمشاكل الاجتماعية. سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. نوضع على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام شاب الغد.

0: السابعة وخمسة عشر دقيقة في الاستديو على راديو تشاد الزميل البشير عمر بشير جايس ونسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة بالتقارير القائدة بسوية قسمنا الأخبار في راديو تشاد بخصوص استقلال هنا بلدنا تشاد البصادي في يوم 11 أغسطس. الزميل محمد أحمد عبد الكريم سوى لنا ربورتاج بيكلم في الهمبولات القادية تواجهها بلدنا تشاد في مجالاتنا التعليم الصحة والبنية التحتية والمياه والكهرباء. نتابع الربورتاج.
2: في سنة 1960 دا البداية عن تأسيس الدولة التشادية بعد ما مرقت من الاستعمار الفرنسي. وفي زمان داك تشاد عندها عدد شوية بس من المدارس وبنية وإرادة عن بناء الوطن. بدأ النضال عن الوعي والدعم لأجل التربية من قبل أول رئيس عن تشاد أنغرتا تمبالباي الهو أول بأول مدرس وساهم بفكرة وطنية في تأسيس المدارس الابتدائية والثانوية إضافة للجامعات والمعاهد عن التدريب. كان أسسهم في مختلف الولايات أشياء كثيرة لحس كله ما وصلنا لها. من ضمن تاريخ هنا تشاد دا لحس كله ما مسجل في المناهج الدراسية. في دا كان أسس لجنة تقوم بكتابة التاريخ هنا تشاد ودا في الأيامات القريبة. أغلب المدارس هنا تشاد التلاميذ لحس كله قايدين بقروا في التراب أو في داخل اللقاديب عن الجيش. في دا خلانا نوضح لأصحاب القرار في لقيان الحلول عن نفذان بناء المدارس. 66 سنة جات مما كان لقت استقلالها. الوقت جاء عشان نطبق البرنامج ونوجه الطريقة هنت التدريب من ضمن المجال عن الصحة. في السنين الأخيرة قاعد نشوف تطور عن أكثر من 200 لبطانات كبارة ومراكز صحية وتأسيس عن عيادات طبية أهلية. ومن هنا لقدام التشادين يقدروا يعالجون في داخل البلد رغم بعض الصعوبات النهنة كلنا نعرفها. وبما يخص الجامعات في تشاد كل سنة قيد تخرج أطباء في المجالات الشكشك وأطباء أخصائيين. وبسبب الشراكة دكاتير آخرين كثيرين كان دربهم ولقوا معدات طبية جديدة لعشان يقووا مستوى حنشيلان مسؤولية المرضانين في اللبطانات. بعض من العمليات الجراحية الكان زمان تتطلب يمرقوا لها في الخارج اليوم العمليات دي بسوها في بعض اللبطانات الكبار هنا تشاد. الجهود السوها دي قدرت حسنت بعض الأشياء لكن لهسه كله مسألة هنت الصحة دي موجودة وحنبولات كثيرة قيد ترجانا. بعض من المواطنين التشاديين لهسه كله من الله خلقام ما شافوا الطبيب أخصائي أو كمان ما لقوا مستوصف طبي عشان دا القسم عن الصحة دا مطلوب منا المواصلة في كتران الجهود لأشان الصحة دي تكون حق للجميع وما تكون أشياء غالية ما يلقوها إلا الناس العندم. وبما يخص البنية التحتية تشاد الكام بعد الاستقلال عندها شوارع قليلة بس فوقها جترونات واليوم أكثر من 2000 كيلومتر عن جترون. تشاد في وقتنا الحالي قيدة تطلع لأشان توصل لسبع ألف كيلومتر عن الشوارع إن دا جترون ودا في السنين القليلة الجاية. وأيضا نحج في إنجازات عن البناء مثل بناء المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية. لكن التشاديين دائما قاعدين بواجهوا الصعوبات في تمن عن المعدات الببن فوقها. وفي وقتنا الحالي في بعض المدن عن تشاد السك عن السماء وصل لثلاثة ألف ريال. وفي مكان دا مطلوب من المسائل وبأي تمن خليه سو جهود عشان التمن دا ينقص ودا لأشان مدن حنان الآخرين كله ينبنوا. وكن شفنا النوعية حن البنى في تشاد أيضا يتطلب المزيد. حنبولات آخرة تخص التنمية وهو الألمي حن الشراب. أغلب البيار حن الألمي البنشرب منهم همن التيو وشاتويات العدد 502 شاتو و 1980 بومبي هنا الماء كل مكيب الجملة في مختلف الولايات التشادية. وده لا عشان الألمة يبقى في متناول الجميع، لكن وبالأسف لحس كله في بعض الأماكن قدين يشربوا في البيار المنكوتة بإيدين ومفتوحة، والشي ده ما معقول. وأنينا قدين في سنة 2026، وهناك أسر كثيرة قد تواجه صعوبات في لقيان الألمة حنتيو، وده في بعض من الولايات التشادية. وفي ختامي حنا منتدى حنا الألمي البيج هنا في نجمينا قالوا لابد منا يلقوا حلول حقيقية. وبما يخص الكهرباء الناس كثيرين اندم، وفي السنين الجاية استثمارات بسوى للمجتمع، وده لعشان يوصلوا الكهرباء أو كمان أبرى الطاقة الشمسية. والإنتاج من المتوقع يوصل ل 300 ميجاوات، وده من خلال الأرقام الأعلنتها الوزارة المعنية. لكن لحس كله المواطنين بيعتبروا الكهرباء نادرة. 66 سنة ما ممكن نصرخ يوم بيجوبوا الكهرباء ونقول
3: ويه كورانجة
2: فدا، خلين استعملوا الطاقة الشمسية لعشان نلقوا حل للأزمة هنت الطاقة. اليوم نحيو الذكرى هنا 66 سنة مما كان لجينا الاستقلال. التنمية المستدامة قيد تواجه مختلف الصعوبات، وحب الوطن خلي ساعدنا في شيلان قراراتنا، والأشياء اللي بنقوم بيها دي توصف بكونه عندنا النية الصادقة في تغيير الأشياء من الشين للسمح في البلد. عشان كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وعد بنفسه عشان يبني البلد، ودا من خلال تنفيذ 12 مشروع هنبنى. مثل ما قال الرئيس الراحل، التنمية عن البلد دا بتبدأ بأدلان الشوارع. من سنة 1960 لحسة لابد منا خلينا وصلوا للأهداف المطلوبة. شان دا مطلوب من أي تشادي خليه يشيل طريق عن تقدم، ومن الحكومة كمان خلي تدعم الخطوات المهمة لأشان نوصلوا للأهداف المطلوبة.
1: شكرا الزميل محمد أحمد عبد الكريم. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في يوم 6 أغسطس في الشهر القديم فوق كان كملت العملية انت الحساب السكان كان بقت في كل الأراضي الوطنية، لكن الحساب انت السكان والسكن دي كان مرت بمراحل كثيرة. نتابع الروبرتاج مع هج هوا بمر.
4: الحساب الأمة انت السكان والسكن بتوفر للسكان بيانات للحساب الرسمي والجديدة من الحكومة، تقدر تحسن لهم الوضع العام وتقوي الفرص هنا قسمين الاستثمارات، وبتحسن وبتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الأساسية. في دا المساهمة الكبيرة اللي بتنفذها الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030، والخدمة دي شاركوا فوقها كثير من الفاعلين، قدروا سجلوا أكثر من 4 مليون أسرة. ده بالنسبة للتغطية اللي قدروا سجلوا بيا عددها 104.33%. وفي ده من الطبيعي الخدمة أكيد فوقها تقصير. وفي الوضع ده وضحت المنسقية الوطنية هنت الحسابي، قالت بعض الفرق بتواصل في خدمتها بعد الموعد الحددو لهم، وده لعشان يسجلوا العدد بالكامل، وحتى الرفيجي والجنود والرحل والناس الآخرين، إضافة للسكان الجزر والمناطق الصعبة اللي ما قدروا لهجوها، وخصصوا الرقم الأخضر 1227، وده بيستقبلوا فوق الشكاوي هنا الناس اللي لسه ما سجلوهم. نذكركم بكونه الأمطار الكثيرة الصبت في كثير من الأقاليم ما خلتهم يوصلوا، لأن الدروب بقت مليانة بالألمي ومشينا صعب. داء الخلة الناس اللي بيسجلوا الحساب هنت السكان ما وصلوا في المناطق دي، وكمان من الصعوبات الآخرة سجلوها في الخدمة منا ناس واحدين أبو يسجلوا، وداء جا من خلال ضعف التوئية، ودل بأكد بكونه ما وقوهم بدري، وبعض من الأمال ما قدروا يستخدموا الأجهزة انت السجلان بالطريقة العديلة. والمشكلة الآخرة لقوا نقص في الطاقة، والإنجاز ده بشكل عام بعكس مستوى هنا الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان لحد لمختلف الفرق الرسلوهم في سجلين الحساب العامة انت السكان والسكن.
1: في إطار الملفات القاعد بسوي قسم من الأخبار في راديو جات، الملفنا اليوم بيتكلم في الشوفان هنا التلفزيون للأطفال عند فوائد وعند خطورة. في الموضوع ده نتابع ربورتاج الزميلة حاجة هو بيكمر.
4: التلفزيون هما وسيلة انت الجمة ومشين وقت بس، ولكن هو اليوم بيجي جزء من الحياة اليومية لكثير من الأسر. والتلفزيون رغم انتشاره الكبير حتى اليوم بتشاهده بالتليفونات الكبيرة وتلقاه في الشبكات حينت التواصل الاجتماعي، تلقاه محتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معاصرة في حياة حينت الأسر، وهو المصدر هنا الأخبار والمعرفة والجمة. ولكن كمان فوق كثير من المخاوف اللي بتتألق بالمحتوى القاعدين بشاهدوه وبتابعوه الإيال الدقاق والشباب، وبأثر في أقولهم ده بدور مراقبة من الأبهات والناس المخصصين لينو أليم البرامج والمحتوى البأردو ليم، وأن بين الأشياء السمحة في التلفزيون والما سمحة اللي بتابعوه الإيال. هني الدور بقى للأسرة لازم تنظم لهم وقت عشان يشوفوا ويتابعوا الشيء السمح والبفيدهم، ويختاروا لهم القناة اللي بتناسبهم ويقدروا يتفاعلوا مع الشيء اللي بناسب أقولهم، ويخطوا لهم البرامج هنا الإيال الدقاق، ودي اللي بتساعدهم في التربية والاحترام والأخلاق والأدب. فدا قابلنا واحدة من الأمهات واتكلمت لنا في الشيء اللي بنعرض في التلفزيون،
3: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا مع تقاليدنا مع الأشياء اللي تخصنا نحن كجادين، لذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص الشيء ده بأثر معاهم ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
5: عندها جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه ده يؤثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
4: والشوف هنا التلفزيون أي وقت ده بأثر في عقول الأطفال وحتى في وقت القراية.
3: أتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأن إذا كان الوقت كله بقى مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
6: أنا خلين هجي لي باران دولا لأي باران خلا يشيل تان حقا ما يالا في بيت وينتي لي كونسي في كونتوني أنا تلفزيون يالنا غا يشوفو دا خلا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي أنا يالنا دا رسponsabilité أجينا دا ما غان شولو كاتير دا ما ينفع. دونك هيني لي قدام دا لي إدوكاسيون دا يمشي بيرا ويمشي أديل via تلفزيون دا أنا باران خلا نشولو رسponsabilité أجينا.
4: نذكركم بكونو أن بين الفائدة من التلفزيون والمخاطر الفوقة، كمان التلفزيون هو الطريقة اللي بوجه الأطفال بالبرامج الأديلة للإيال الدقاق والأثر السمح والما سمح بجي حسب نوعية القناة المعروضة فوق المحتوى، فالأسرة لازم توجه الإيال في المشاهدة الكويسة، وأكيد هو بحقق الفائدة الفك القيم والأخلاق وبساعدهم في وقت الجمعة.
1: في أخبار الأقاليم المندوب العام عن الحكومة في ولاية إنيدي صباح الجنرال أنكار هور قمتي إلي كان سوى أمس ملمة مع زعماء التقليديين والتجار وكبار العساكر. في الملمة كمان هجمهم المندوب لازم يلقوا حلول للنزاع التجاري هل كان بيجي بخصوص جبين البضاعة من دولة ليبيا. الخبر جاب لنا من مدينة أمجرس مراسلنا عباس بكر مصطفى. في ولاية بركو المسيحيين الأنجبا في مدينة فيا كان نظم أمس مناسبة دينية. المناسبة الدينية دي كان بيجد بحضور وفد شارك من العاصمة أنجمان. التفاصيل مع مراسلنا آدم عبدالعزيز إبراهيم.
7: تم التعميد 6 مرشحين من كنيسة محلية كان سوى المعمودية المسيحية حسب التقاليد المسيحية الإنجيلية. تمت إقامة تجميع في الموقع المعمودية على الطريق العام. مسؤول كنيسة بارواز سانتا كليمنتين أنواريد بفيا ببريم هونوري شكر لله وبالجهود عن المسائل عن الدين المسيحي الكان بذل الجهود من أجل النجاح للملمدي. أما بير أبي كيري برينو كولارامباي كلم في حديثة في المعبودية في حياة عن المسيحيين عشان يعبدوا الله من أجل العافية والسلام والتعايش السلمي مع كل الأديان في كل التراب هناجات. المناسبة كملت بأناشيد دينية المسيحية في كنيسة كاثوليكية في مدينة فيا. من مدينة فيا آدم عبد العزيز إبراهيم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:32 في استديو راديو تشاد. خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح. للنشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر وجمال العشيب وأخرجتها جهوى المر وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس سامي وكويام كويلاي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

37 دقيقة في الاستوديو على راديو تشات. بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية دقاني نواصل دائما ببرنامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا أسرات الكبار أنا كمتو وأيام سلع يبلغوا بهزن لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين القارين با في تشاد وبر من تشاد بموتنا أولتهم وأخوهم والدخوتهم والدخوم عمر ريماجي كمتو الماضي يوم 7 شهر أغسطس سنة 2026 في كيغالي في رواندا في مرادة بعد مرض قصير. قدر الجثة يجوبها كمان الفراش في بيتنا أبو ناجيباي بماجيتا كيمتو في نجاري قريب ما لبتان الرينيسانس. نكرر أسرة الكبار أنا أسرة الكبيرة أنا كيمتو ويام سالة يبلغ بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين ولكل الناس المعروفين أن تشاد وبر من تشاد بموتنا ولدهم وأخوهم والدخوتهم والدخوم عمر ريماجي كيمتو المات يوم 7 شهر أغسطس سنة 2026 في كيغالي في رواندا بعد مرض قصير. قدر الجثة يجوبها كمان الفراش كمان في بيتنا أبوه ناجيباي بماجيتا كيمتو في نجاري قريب ملبتان الرينيسانس. الساعة 7:37 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا.

0: الزام والدبقر جودب كثير ما نهار عزام راكيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانب وهرس يتبريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانة والدبقر في زمانة تاجرنا حتى دكانة قد يكريد كنتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجنجير كنا انقطل قاها فيها قدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سق المصرى ماما سق بكانا نجل ستير يريد ندخل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما عم مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنة طقر قارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الحر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقلب الناس ليك ويش قلب يا ناس فراقا المالك يا قلبي ظبط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما عادم قام لنا العابة الطالع خراني قلكاك جزادة ذميك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مقشم الله بمطاري بمرد عابة غادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يا الولد توضيقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الدابة فجل بيت البكام كم بقت كضابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا دبا انتمتنا بالتيلابة أمكي بالسوق اللخم في الشوك إن جزائر تابة هنجول بيت مهقيق منك دبا السبابة أردي تلاقيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوب العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهاي تم الوعي تم العرايل تم القدر مقيدنا التاير كم في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي سيدة بيجي لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتابع المقايل عيونك ما كبطرة لقب الكلايل أم غش من بقه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس أمت الدبائر بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاي في الرمدار هنا الشيقاتنا شم بسائر بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

0: met do ay mer taari mi ngay yu ni yu na to to kara do we manem jira ronga mangala chunu ma da churu gra kara do we ay mer taari mi nga fina tiro sa patare to so kara do we manem jira ronga yalla bu ro sa da na to so kara do we ay mer taari mi nga adig nu la nga furchi ni do na go ni wo wo wo mangala sanga dira ma ko ki sha do yu ma vinetia te do ya hai
1: الساعة 7:53 دقيقة أقني أنت تتدقق السوق دودي قنك قديمة وساسة وقديمة يغني أغنية عند معانا كثيرة نحدها لكل المستمعين والمستمعات بلخص لعبد الكريم محمد حسين حاليا قايد بدي اسمعنا نواصل دائما لأن الأغنية القايد الدول المرة القايد تحجي تغني لي يعني ما الغوا يعني ألاقيين الحصة قايد تطري اسمهم دي كل كأين يعني باسمهم ولا قال بدات قال ولا قال بمسن ام بي ولا قال بمشط بشارنا الهميل ولا ولا ولا طول جمال وحال وشنو كل كيف حياتنا يعني اين يعني اسمهم طالي طالي من القتال في القوس من دار لدار من دار لدار لان يا كلهم اكل التراب وكل التراب هي الدنيا ميس الله هي كل عندها بدايه وعندها نهايه وفي أنا ملاحظة يعني سؤالكم الملاحظة كان قلت شنو ده يا أخواننا الدنيا هي أي ما شغل ده يعني عند بداية وعند نهاية وحاليا ده يعني ولهم في الشاد ده الأين بالريال كان خطيتهم ده يعني الرجال الأين ده الفاتن الرجال بل بش كتير كتيرات يعني أدت إن لكتير زيادة مرة واحد حبيت كي موجي كي مفات بابا فاتي كي زريبي بابا فاتي كي ما فيها أربعة خمسة عشر اتناشر باير ده ما في ها كل الرجال يباروهن الرجال يباروهن ده لأن على بحادي ما عندهم كلام على محادي ماشين في الوقت بس ماشين في الوقت بس مثل الري الري دي ما وقم تسوق ده وقت الماشر في وجهة الماشر بس تمشي الاين كل حسك على ما هذا مثل ده بس يشيفا بيت فلان خداها بملايين بيت فلان بيت فلان خداها راجلها عند قصور بيت فلان قال راجلها اخذ الراجل خداها ودا امريكا قال ودها فرنسا يعني اشياء دي اللي كلها ما عندي معاني يا اخوانا يا تكل بجسمه وبنصيبه يا تكل بيومه ها نارم كي بقل نصيب أنا نارم كي ما في النصيب الله كتب لك أول ده ده بس نصيبك تمشي بدأت تكمل بوكا والناس كلها ما سوا الناس كلها طوال قصار زينين فسلين حمدام الدي يا أخوانا زمان الناس الرجال كان قادوا في وقت الأكل كم أكلوا قادوا في الدندل ولا قالوا في الفضاه بيونسوا كده بالفقدوا كي بقولوا كي يا أخوانا انت فلان أخوك أخوي فلان في الدار الفلانية بكان ترى بكان أنا ما يجيلها لو مرقت عشرة عشرين وادي الناس بروخوا لها أربعة خمسة يوم أسبوع كان بأخوه مو أخو قاعد هناك هو الأخو ده عنده بيت هل هو عنده ولد هو عنده بيت ولا عنده ولد ده كان بصوه شنو كله بلومهم في شيان بلومهم فلان عنده بيت فلان عنده بيت انت عندك ولد ها نلومهم انا امتيت شايله ها انا امتيت ناقه ها انا امتيت سكر راس انا امتيت بابي بجيب كتب الناس انا بجيب غله شوال الناس تلومهم تسوي الودر ده تشده هي يبقى بيد مالها ويال ولهم ها النارم نارم كإندا بنات أربعة خمسة ما في في البيت عندك والدخو عندك والدخوت عندك يعني عندك جار زين حالة ما عجبك انت كلها يعني تواصلوا ها عندك زملان رفقان في المفروض ده تقول كأنا يعني بدي فلانيري ترى أمتيت علي ولدك كان ولد أخوك كم ولد أخوك كم ولد زميلك كم ولد جارك ها الناس بوسوا سروال مثل ده. لكن بس هاد كل واحد قال يرجع البيت ما فيني تقرب لها تقعد كيه تقر لها ما فيني وتقرب من أضانة تجيب لك ولا عند قار ولا عند راس بكانت جاي ما بتعرفها تقول لي إلا تزوجني ليه كما ذا أنا ما بقعد معك. هاي كان قالت معك ده عندها جنة ولا عندها نار هات تتبع نعرف حالة تمشي. لكن بس بالأسف كان ده قلت كان ده قلت هجي ما تغسل تقول بدي أنا كان بدي مرقت من البيت ده أنا كله بمرق يا أنت بلا رأيك ها تغسل حيا أخوانا الشغل ده ترغرقنا هسا كان تفكر في المدارس مدارس العربية اللوكول يعني اللوكول كلا مدرسة عربية ولا ولا ولا ها الجراد ده كان مرقن ده مثل ضؤون هنا والزرق مثل ضؤون هنا يطور البيض مثل الغنم مثل دورنا كوبشنا فلات وزروق بيوت خضر صفر كل ما له كل ما مدرسة مالانين مثل ده بس ها هن ديل ده ترى ما عندي الشقال ها الناس يباروهن يقولوا هدا قراك ده في بيتنا قصور يجوها بجوها بوتير كبير يجوها بدا ها كي كي كي نارين كي يقدر يجي لهم فوقهم ده ما في ولا أب يجي دور فيه ولا أخو يجي دور فيه ها هي مثل ده من المعشات السنين يكتر زمان البيت كان بقت 12 13 ده يزوجوها ل 14 15 ده تلد هسه ولهم حاليا ده البيت عندها 30 30 35 هاوياها هسه كلها تقول انا مفتش بياخد ده فضل الله فضل الله كم ضمانك هنا تيشك تيش 4 5 10 سنة ولا سنتين ولا ثلاثة كي عندها بس ها ضمانك هيك يعني كي قدر إسرائيل قاعد بيرجع ده ما تعرف إسرائيل قاعد يرجع ده ولا يرجع 10 سنة ولا يرجع 15 سنة ولا يرجع 20 سنة ولا يرجع هي قال تمشي أمريكا ولا قال تمشي فرنسا ولا قال تمشي السعودية هدى يرجعها بس كم 4 5 يوم 6 يوم شبات شهر ده كان جا شالها لتوجيه ها ما دام يا أخوانا كلنا الأمهات الأبهات الأخيار الكبار الأخوات كلنا خلي بينا اتفقوا ها النار كم عند أخوت كم عند بيت ها كله واحد ده خلي يعني كم عند الناس ده كان نارم آخر ما تنتقل في أسرتكو كي في أسرتكو كي في دا في هلتكو هني من لداركو من من أخيانكو اللي قاعدين برا نارم آخر ما تدور تنتو لكن ما تنتو في أخيانكو في لبكو داخل تتزوجو نارم آخر ما تدور تنتو ها كان ما في ما تلوسوها ما تفكوها للناس ها تيسروها ها مثل ما الناس ده بيجيب بقرة ده يجيب ناقة ده يجيب ده يجيب طبيعي تتغلى ده يجيب لبن ده يجيب تيس ده يجيب جضاء ده يجيب ده يجيب ده يجيب يلمهم ده يجيب دهن دبزان ده ده ده يا تكل بتبرى بلمهم بسوجهم ودول بس يولد يولد الناس اللي يولدهم كل الناس عندهم شرف اللي يلدوا كل عنده حكمة عنده شرف عنده حكمة لكن بس بالأسف تقعد كي قلبي على حكات دنكة كبيرة بتاجرة بملايين تسد لك شاري ها ها تلوم لك عيانة تلوم لك بنتاجة ها قلب يا اخوان اشياء دي ده كل ما يدي المانا يا اخوان الشغل كان يسرت له الله ييسره والله يسوي خير لكن الشغل كان بتعسره ده هي تنقد كان قدت كمان ما في مصلحته ها مدام ده يا اخوانا كما أخواتنا أخواتنا البنات النزات كل أهلي يفكرني يا أخوان أي مشغل ده عند بداية وعند نهاية ها أنت من صفر من صفر بيجي واحد اثنين ثلاثة 10 20 30 40 ها ده خلاص ها الإنسان ده ترى الإنسان مهما يكون الحال ده ها عمره ده كم أقبت 40 ده ترى هلو ما في أنت ده هلو ما في هلوك كله خلاص كمل هلوك ده خلاص كمل من أبت الأربعين ده هلو ده خلاص كمل تاب يا تاب مر يا مر ها كبر يا كبر ها تو شغل كي يفضل ورقة ما في ها انت كمان تقاصر يسولك تلوري بهني تلمسع بهني الأبيض تسوى أزرق الأزرق تسوى أحمر ها تلضم تضمن ولا صوف انا همير تسوي كي تلمسها بهنا الاضان قالوا اودوها سواها طويله المخر سواها المخر سواها طويله الخشن قد ضيقوه دخلت مرقت يا اخواننا انتوا ولا تبقوا بصيرين من الله الخلق الله الخلق ده بصرت الخلق تعرفون ربنا خلق ربنا خلق كل ربنا كل ما بصير ما يعرف انت تعرف انت انت ربنا خلقك احمر خلقك ازرق تبقى احمر خلقك احمر تبقى ازرق خلقك بلا صوف تسوي لك صوف خلقك قصير تبقى طويل مخلق مخرج قصير قال تسوي طويله ها بطيك تسوي طوال يا اخوانا ده ده ده ده, ده, ده كله يعني ده كنا نازل ده كله تلفانين يا اخوان تلفانين لسه ما عندهم اقول كل كل واحد خلي ينتبه كل واحد خلي ينتبه يا اخوان الدنيا هي ترى عندها شغل ما هو بس توصفك ما خلاص انا ذهاب عندي 20 سنه ذهاب عندي 10 5 سنه ذهاب ذهاب ذهاب ها النادو ناصر الليال في الفور في الصغير في الفور وكله يموت خلى انت عندك 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه الموت والدين الدين ده انت بس تكفى نار ما يكفي ولا مجيل ولا مرقد ده يباري ها هسه كل ما يوم لا ماجد مليانه مليانه الناس دول كلها انت هي الشغل كان جاي في خشم بيتك ذهاب دار ما تعرف انا فلان مات والفلان مات بيت فلانه ترى عندها 20 سنه عندها 15 سنه ذهاب زوجها هو ترى ذهاب اخذ عندها شهر مات ترى مثل ده ده يجي كان جاي مجيل في مكانك في مكانك انت يمشي مرقد مكان الاخر كل واحد خليه ينتبه ولا مجيل ولا مرقد ده ترى مثل ما المديد كان خطاته يا تقله بكاسة يشرب ده الكاسة يا تقله بيشرب بيه بس هاو ده هاتو أي مشغول ده إن ده بداية وإن نهاية النار كان خلقه ده كان خلق ده مات هما دام ده يا أخوانا ما خلاص انت تقول أنا 11 سنة أنا 10 سنة أنا دهابني دهابني صغير أنا كي كي كي أنا بغنى انت غنى ده انت المال ده انت عندك ليه ولا يا تو عندك ليه في السماء ولا في الأرض ما المال بكان يجي ده ما تعرف ها الله قادر المسكين يسوي غني الغني يفقر يغلى من الحاسد يمت الحاسد ها حال ما دام بدا يا اخواننا كل واحد خليه ينتبه الدنيا هي وبال اطوال الدنيا هي شغل ما هي توصفك ما خلاص انا الا انا جاري في جريك بس ها البكاء الصوف كان بيقى بيده تزرقه ها يا تلبس خلقان ضيقات ما تبقى صغير تلبس خلقان ضيقات تلكتا جاي يا الله انتك شغل شيء هي تركب لك الزمله تمرك تجي هذا ترى ما هو يا اخوان ها انت الشغاله دي كان بيقن ده ترى ما النار مثل ما البقره كان اجسد ده ما جزاره بس قريب البقره كان اجسد طق ده كان قاعد قريب ما جزاره اخير ها النار كلها كان كبر ده ترى ما نقرا بس قريب ها ما دام ده يا اخواننا والنقرا دي هو كتاب معروف ولا مجيل ولا مرقد ها ما دام ده كل واحد خليه ينتبه كم مرق الرجل ها كل واحد خليه ينتبه يا اخواننا الدنيا هي خبره ها كل واحد خليه ينتبه ها اتسى 8:06 دقيقه مواصلوا دايما ببرامجنا بقسم ولا ربي من جمك

بذاها لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لأجل بدنا نختم برا مينا بقسم الأوروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 10 شهرية أغسطس سنة 2026 75 دقيقة سميت منوضة غنوية سميت بلاغة ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار ديايات وسيادة أغراضي مختلفة قدام كيف كانت الفانا سنوية كيام في يوم أنا نشوز ملان القديم في كريديا صنفيل تكشيط لضغضي مهارو النوم السلاج نخلو الوكال لزمين تلم دايش بشان يتابلو كل برابي بيك الأمسار عبنا من يمنينا الرجل

دابا انا كاين نبقى فيه كاين كالس كاين لابارا في نغات ماغا تغان تانا كاين سانوي كان تو كان نول دوغيا هو كاين لابار ماغا تغان تجاونا كاين كاين لون في انا في سومنا لبيسينا كاين ما سام هدينا في نغات فيا كاين مفات كاين يرفعني بور في جدي ما قال دون باقي بور ما قارغان في تلت لقاي سوني وكاين قولي انا في سومون كايني كاين نعم قط ملاه إيرمي قمنا في نقدا نسمع تشوس كي أوكي قط كي ولد قلوات في لينا فولين عدم سمنا كان قط ولد قلوات في ليت كان اللي ما دوا نقسم كه ملاه مجانا كان نرفعني ما قط في قمنا في نقدا أني كان نسي جمس له لينا من أقدام توا مقول جبا كي قال في عدم تشوسنا لبو قط في حتى في الكل لبو كي لان كأنا في هقا لبو قال كان قالوا أقول كده ودقولات في نقد كأني قال كي نسمين قال لا لأني أشار أمريكا كأن لا تلا خي تل ما شاب الجونا قال ما قبيتان دم قال ما فوق في نقدنا فوق ما نقد شو لما قلت له ودقولات في نقد فيا قال ما جمل أبند كشات كونكسون 2030 نه قال نسمين قال هاي لما سمن عواني قال كان أمني تو إتقام قال لا نسيت دا واقع سمن قالوا فول توسيا كان ساتشوكس ولن اصوم للبونغافون كيفين نغني عشاني لي هتامو كابورما فايتني روم لكني كان اسم فنجين مانغين نغين نغين اسكي مليون فيدي شامسكوي نغين مانغين كان يرفعني سمين غين سامولون في نغتمين غين لالنين اسكي نرفعني كجار لنغال انسي مدوك كيزين غيني كولين غيني سينغانا مغنى غين سويغا ميكاي ما يمالا برسانتاج نغى سويغا موالو غين ديالا غين لوبني تولي هنامو هنام كاف غيني غين فولما وكرون في نغادا سامولو تشاجا توزي فوليا على غين تو اتغمون تو اتغمون غيني كداتكو لاه كوريت كرا كدانا غيني فوق ما في زينيسي سالا غين تشكوسكو غاسومو مغين فوق ما تونسكي هلين تادان غيني سارما هين هيليدا هنا ليدا كان سمسان عيدو كام جاني انسي نسيا كان سمسان عيدن كان سوبدك غالفي سمسان فيزياء ليدا فيزياء منزل منزل مجوغ غالي مران كان غني سمانسين كان لنعيدي لنعيدي سوجينا نسي لغالي كابل كتوشا جاغن غني سران عيدي كاي سالا غنسي موم فريا كان ساتوريس كسينا شايدا فارن فيزياء كاني ngaidi sum sarasi kisi dim gaidi gane chugushan wa kain sati tun tisino kafi kain se ngaidi gane kain se ranga tarake be ma yumala numero nana kain do ya mai do ma yam fidi do ya mai do ma yam fidi kain 1227 kain me man se ramala kain heli mala sum sa ngaidi ka ane kain ye kain khodo ma ram numero ram gane do ya mai do ma yam sidi kain samsan do ala kain ngla bay ngaidi no regla no ngai jar gudo fina din gainin enam yeb na kain ni si ma jangai krang o kain ma a helin amna a nga nga a awa kain gude titu na de kafi kain sum li maraka kain ni kain si chugus ko la kain nga sum nan gain ni li maraka kain ninglon sia kain sina finin gain ni ha kan gain mai sum ni tu fi chodi kain go titu kebe hen ma ma na kain ke laun fi ni si sala chugus nga sumnan gane kain klema kisi chala kain nga sumhin amu duwam gahe mun mgen goni kain ngali ni sarako wum yalam go ngari saraka kai kun ma hem di nam kan gane lilo pinam gane kutu kde ya kain ngali kan gane ngali tewigo mge kafe ni kain kredat ka hai li nam tani kain jobi kain kiran distan ala kasum sarasa hini helin ka kain nga ni fi telefon mu fulum gari ni sido mayi na mo asum jans kirsia kain ma masia bu na ko tala na ngoro sana ma ngai lu jare sum se hani kain mai fama gudi awa hen dan gai ni ke sama chori lu fok mar ke bayum gai na da kona espoir kain sam yuma la aleva davogo jit kain na me yisa jo khabar tala mo borve sam de kam het kain he ya dingling wal ma fok namne choli na ga ya mursal dani waqayna mikaglan hede sajuq labargo gane kain nirfani amme jopenga tam sumna kain ga titu maka tamen kursesa la refoqname yosi ha kursesa chusu ha kan jasme

السلام عليكم ساقو زي دقيقة مرتطو زي كاراد الشات استدرغيني ساقو زي دقيقة مرتطو زي مصر برخاز الفاي لرجو موكان اندقنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دركو لبرتان دانا كو جيكي ديونانو كو جيكي اما دي مرندرا غريدي اسانفيل تكنيسي شكاق نشكر ترك كار ريجي دانتان ندرم درو فاتمي مالاتو چي كابين تكنين اگيدي روبو بيرجي كار ميكرو تانو كي كينا كار سالي محمد سالي ساقا كي اگيدي روبو بيرن گردير دونو كينا مرلا برا فاتر كار كابين تكنيكي

كارماشا إن استقلال إن دولة تشاد تمسك مبروك عليك تشادينغ انت كل رمتك مفانتك ديك دا تشادينغ انت وتون خارج بلدتي دولة تشاد رونج سيجي إن شاء الله لازم كورخي كز مناخك درزني دولة تشاد دولة تومايا هذه خاصة ديش الوطن آي ان تي تمسك مبروك جندرميري ناسيونال بوليس ناسيونال جن ان تي اويو فوري لامريغني مساء الخير بون فيت دي تيليني مبروك الايت استقلال ان دوله تشاد بارسي ما شكر ما شا من دي زونغو ريزني سابوك نديلي مبروك الايت بو دولني مارشال محمد ادريس دبيت نو الله كوسكاي تهاكومني كمسك مبروك عليك كابين تكنيك

0: شكرا دقيت تروح على تشاد اكيد تري اخرى تشاد اذا الوطنيه تشاديه ان شاء الله دوله تشاد سبق ايتك رو تلاتني رو سي كارفني نفرتاين بار دوبريو تشيري كارمشني استقلال ني من نصرتي زي ازيتي زيك دي تشاد ني Mundene dawla chat on istiqlanyine on hurinyine ashan yakonya to berkine de sere banaw ashenen mundenen yani dawla chat kaw nger oxo berik any khas mun nasar de ron nasar batri nabzge
1: aywa
0: nasar batri obzge banen dala eli sikaw dala nek tawla tawlo rosti wo okok reis tambal bay mun dene yabde tiyu istiqlal zinyiti utar discours wal dala khutbini de tarnya shan eli chadenga mataka zongo kurizine am 1960 yen yani dawla chad ongo istiqlalnyine hatta tronya a jilkui roasagan kondo orbani adernendala marshal mohammed idriss de bitno yabde nihaye rais gne o sabo inshallah ka al tobarre waldala jersis de tenine in askar gne kendel nagatal burriya waldala Nagatal Umma, place de la nation, Kataran Tobarre, Ashan, Istiklale, Okogar Kolo, Tano, Daule Chad, Nomgal Barsima Shakarmasha, in Istiklal, in Huria, in Daule Chad. Kamin Technique.

شان شعب كالكور كاينتني يا خوانا يعني امور دوك صبر اوكو كور ديديدا اوكو مشاكل كده يا كو تشاجي متك كالك ايت كني كذا ايت كت عافية تخير وقال فزع دولة جاد من مسيبنتي من غاركوية تك تك تك تك تك تك ريسي ni nabzin troñe ni roi trené rosi navrata en bar douriot sire karmachine cabine technique nabino agidi rigobert ngale studio anti ronse o monse oumar idriss oumar comme c'est dit mabrouk al eid alla ko wafaq sge wa alla kter zek khair in istiqlal in dawla tchad katak min dalal lionel kor kelsek monsarne lionel nomelgar kor ke sik jega digam brasi lafia kogi kogi segen saram siman fay larjo besa da bedeya ati kabin technique.

0: رؤية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم متابعي الإذاعة الوطنية التشادية، نرحب بكم في الزاوية الرياضية هذا الأسبوع وإلى أبرز عناوينها. الساو يعلن عن قائمته النهائية للقاء بوروندي، والمدرب راؤول سوفا يؤكد أن العمل الجاد فرصة الساو نحو طريق الانتصارات. إفريقيا الكاف يسحب لقب الكان 2025 من السنغال ويمنحها للمغرب بأثر إداري، والسنغال تستدعي طريق التاس للنظر في القضية. كانت لكم أبرز العناوين وفي الزاوية العديد من الأخبار الأخرى المتنوعة. أهلا بكم من جديد في الزاوية، أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، وأصطحبكم في هذا الرقم الجديد من الزاوية الرياضية. عقد هذا الأسبوع مدرب المنتخب الوطني راؤول سافوا مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن قائمته للمواجهتين المرتقبتين أمام بوروندي. كشف مدرب المنتخب الوطني راؤول سافوا عن القائمة النهائية للمواجهتين المرتقبتين للتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات من التصفيات المؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، وضمت القائمة 28 لاعبا، 3 حراس مرمى، 9 مدافعين، 8 لاعبي وسط، و8 مهاجمين. وخلال المؤتمر الصحفي تم التركيز على حالة الفريق والجاهزية الفنية، وهي مجموعة من الأسئلة التي وجهت إلى المدرب راؤول سافوا، من ذلك السؤال المتعلق بالمهاجم مندل ماجي ماريوس، وركز السؤال حول جاهزية المهاجم مع النادي وصعوبات يواجهها المهاجم رفقة المنتخب. وفي هذا رد المدرب راؤول سافوا أن المهاجم من الطبيعي أن يكون قويا وحدافا مع الأندية باعتبار القوة الفنية لدكة الأندية مقارنة مع المنتخب الذي لا يقضي فيه اللاعب الكثير من الوقت، بجانب الاستمرارية الموسمية للمباريات مع الأندية، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى ماريوس، مؤكدا فخره بما يقدمه وأنه يعتبر مثالا يحتذى به في الواقع الرياضي بالبلاد. المؤسكر التدريبي الأحد لأول جلسة من المؤسكر في الوقت الذي سيتاه التدريب المفتوح للجمهور يوم الثلاثاء بمعقل الساو بملعب مشير تشاد إدريس ديبي إتنو عند 6 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة إنجمينة، في الوقت الذي ستجرى المباراة الأولى بإنجمينة يوم الجمعة 27 من مارس، والأودة ستكون ببجمبورة في 31 من الشهر ذاته. هذا وتحدث المدرب راؤول سافوا عن عدة مواضيع أخرى، منها مسألة تأخير صرف رواتب الجهاز الفني والميزانية المخصصة للعمل. وفيها رد راؤول سافوا أن الهدف الذي وضعوه نصب عينيهم هو العمل وانتظار الانفراج قريبا فيما يتعلق بالجانب المادي، مشددا على أهمية ما يقومون به، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الفيدرالية الوطنية لكرة القدم في دعم الفريق حتى الآن. إفريقيا، على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 من منتخب السنغال ومنحه رسميا للمنتخب المغربي. وأوضح مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي أن الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم أقر به من حيث الشكل وتم قبوله، لتحرم السنغال من لقبها القاري الثاني وتكافأ المغرب المضيف بعد المباراة شهدت فوضى في الوقت الإضافي. الأزمة بدأت بسقوط اللاعب المغربي إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث أشار الحكم في البداية بمواصلة اللعب قبل أن تؤدى مراجعة تقنية الفيديو إلى احتساب ركلة الجزاء لصالح المغرب، وقد أدى ذلك إلى احتجاج غاضب من لاعبي السنغال بقيادة مدربهم باباتشاو الذين قادوا الملعب لفترة قصيرة من الزمان. وخلصت لجنة الاستئناف إلى أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية، وأن مغادرة الملعب اعتبرت مخالفة للائحة ما أدى إلى خسارتهم الإدارية بثلاثة أهداف لصفر. هنا تعليقات نشرت من أبرز التعليقات، تعليق ساديو ماني لاعب منتخب السنغال على سحب لقب كأس أمم إفريقيا من بلادي ومنحه للمنتخب المغربي. ماني كتب عبر حسابه الشخصي على منصة إنستغرام: ما حدث تجاوز كل الحدود، هذا ليس هو كرة القدم التي نناضل من أجلها، وليست هذه هي إفريقيا التي نؤمن بها. أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة ليس فقط من أجل السنغال بل من أجل كرة القدم الإفريقية بأكملها. نحن نستحق الأفضل، والجماهير تستحق العدالة والشفافية والاحترام. السنغال هي البطل الحقيقي، شاء من شاء وأبى من أبى. وأيضا هناك جابوها من أرضية الملعب وليس بالمكاتب، سيذكر التاريخ أنه بطل أمم إفريقيا 2025 هو المنتخب السنغالي وليس المغربي من حصلها في أرضية الميدان وليس المكاتب. دعونا نذهب الآن إلى لقاء أجريناه مع الخبير القانوني عجيب غلام الله الذي تحدث عن القضية في هذا اللقاء، فلنستمع إليه.
2: سيد عجيب غلام الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: الكاف شالت قرار وأقرن أنا سحب اللقب من السنغال وأتت للمغرب. الجانب القانوني لأن في إشكاليات كثيرة بيجت قبل المشكلة دي هتبقى نعود لها منها الحكم مصفر في النهاية وقبل لإكمال المباراة. الخمستاشر دقيقة القادة في المادة 82 ما وصلوا لها لأن بين 12 لأربعتاشر دقيقة في تقرير الحكم. فكيف بيأثر ده في نزاهة أو في الأمل هنا القانون هنا الكاف خصوصا للأندية وللمنتخبات الجاية؟
3: القرار الإشكالات هسا جوري دابل هنا الكونفدرالية الأفريقية هو مخالف قرار الشالا كوميسيون دي ديسيبلين في الابتدائي في كوميسيون دي ديسيبلين شال قرار قال كل شيء المباراة اللي حصلت كاس افريقيا ده ما يبدو يرجعوا في المباراة. سنغال بس ادى الغرامات كده للعيبة وادين المشو في الياتو لكن النتيجة حق المباراة ده سبتوها في الياتو. لكن ما يجي في نفس الكونفدرالية يكون في الابتدائي يقولوا كلام شيء ويجوا في الأبل يقولوا شيء صح. الأبل هو أول كله ناس فوق شيء من الابتدائي لكن بجانب القانونية المشكلة هي القانونية الأساسية في القضية. الكوميسيون دابل ما قدر نفس كده في القرار قال في الابتدائي سوى ما عديل وأنا داكو غلطه جاء بس لغى القرار الأول شالو أدى المباراة لمارو. بالنسبة للقانون لي يكون فورفي لازم يكون ثلاثة نقط. أول شيء ده الفريق حق السنغال ولا أي فريق في الجوريسبرودانس أنا الكاف أنا التربينال أربيترال المحكمة الأولية حق السبور لازم يكون ثلاثة نقط ثابتة. أول في أي فريق انسحب من التهران وما رجع ولا جاي يلعب وخلى الليب مشى بتان ما رجع لا يكون أول ياد. تاني كان في شيء كده بيجي ما يحمل المباراة ما تمشي على النهاية. دول ده كله كده ثلاثة النقط ده خدتهم توا قبل الفورفي يقدر يقولوا فورفي وينسحبوا. لكن هنا اكيب انا السنغال شافوا كده الاربيتراج ما ماشي كويس وزيلوا شيء وفي حصل اشياء كتير من جولة ما لاقوا مديل خلوهم بدون امني شافوا شغل لما كتير جاب لهم وهم دايرين بس وصفوا للناس كدر ناس سووا اي شيء ليدول كاس ده للمغرب يعني كده هم مشوا. لكن يوم ساجو ماني ماشي شعلام جعام طول الجو المباراة ماشي لهذه النهاية. والمادة الخامسة في الرجلمان هنا إفاب يقول الحكم هو بس عند السلطة في المباراة والسلطة حق الحكم ده قبال الغانوم أنا المادة نمرو 82 فوق من المادة. لكن يوم الناس رجوا وجو أول كان الفريق ما رجع وما جو ليبو كان أول قاعدين نجو في المادة 82. إذا كان الفريق مشى الفستير وما رجع في وقت ده نسحبه من مادة خمسة أنا إفاب لمادة 82 هنا قانون هنا عن الكونفدرالية. لكن في نفس الوقت فريق رجع وليبو المباراة المباراة مشى لحد النهاية الحكم صفر النهاية المباراة وفي نهاية المباراة أدوا الكاس للسنغال. ما ممكن في مادة خمسة بتاع الانترناشونال بورد يرجعوا في القانون هنا حكم لأن السلطة الحكم عندنا فوق من مادة 82 هنا. إذا كان المباراة لو كان ما ليبت نرجو في المادة 82 لكن كان المباراة لهذا المادة 82 ما يقدر يحققوا في المباراة وده الجريد بسملير عملها فادر انسحب من سلطة بتاع الحكم وشال المادة 82 حتى فوق سلطة بتاع الياد. في القانون ده ما يجي القانون 82 بتاع كاف ده سو إذا كان الفريق ما رجع جا في المباراة لي. لكن في أساسا كده أنا نشيفة المغرب ما يقدر يلقى الحق في قدام المحكمة الأولى قال السبور التربينال أربيترال تاس ما يقدر ينصب. إذا كان في أي قضية كان مشهد ده تربينال يشيف هل السلطة بتاع الحكم نفوزه ولا ما نفوزه. هل نفوزه فوق قانون الكاف ولا قانون الكاف فوق سلطة الحكم. الثاني المحامي حق السنغال ما عنده فرصة في أن يدافع للملف في قدام الياد وده في قدام التاس ده أكبر خطأ يقدر يلغي القرار.
2: طيب الفترة الزمنية في البداية قرارات هنا الحكم جاوزوها قرارات هنا المحكمة الابتدائية الأولى اللي كان هنا الكاف الشالتها من إيقاف بعض اللاعبين من المباريات فرض غرامات مالية كله خلوها وما في مبررات مفترض لما تجيب قرار تجيب القرار الاول ده تيل الماده مش الارتيكل كده ضمن ما ده بيجي كده وما بيجي كده تجيب مبررات كل ما فيها قرارات تقريبا كان هي جاهزه في القرارات الاخيره سشالوه
3: ما ممكن انهم يقدموا قرارات هسه هم سهوله قبل قرارات اي مباراه تريبيونال اربيترال اليوم يخوض قدام اي شيء ده المباراه اللي يبقى في التيران ده عشان ما يدوا فرصه لاي واحد يعمل على كيف على هواه بس يجي بس دائما كده يقدم شكوى كده عشان كده ادوا سلطه للحكم مهما يكون سلطه الحكم ده تمشي فوق القانون بتاعياته اذا كان الفريق ما رجع ولا أبا ما يجي ولا الليب قايل كده بس من انسحب من التيران بدون إذن الحكم ماشو قايل كده شاف الناس ده ما قايردو قايدين فيه ده ويسير رابور في الملعب يرسل الكاف يقول الناس ده ماشو ده الكاف تشيل قرار تقول الناس ده ياتو لكن هني ناسو لحد النهاية ناس كله شافوا شالوا عدوا لياتو عدوا الميدالية كله عدوهم عدوا القروش شنو كل شيء ويجوا بعد شهرين ولا ثلاثة يقولوا لا لا لا شغل لا يشلوا الرجل ده ما قانوني كلام
2: 2019 تقريبا قريب للشيء اللي بيقى لكن في كوتي هنا الكلوب بين الترجي والوداد مرق ما كان مرر مرق وقبل نفس القرارات هنا الكاف القمص هو قبله فينا اللي قم عادوا من جديد
3: عادوا جديد
2: هل ده يمكن يكون تأثير بالقضية هنا
3: الهناك ده ما نكون شوف في فرصة غريبة عسي جوري ديسيبلينير ما جوري دابل أي تصفيات بتاع كاس إفريقيا يخطو الجوري ديسيبلينير ده يخطو في نفس الوقت ده بس يعمل القرارات كنا في الجوري دابل يوم ماشين في كامرون أنا نادوني قال لي نمشي في كامرون ونأسس المحكمة في الوقت المبارزات يكون محكمة ثابتة في المباراة أي كلام مشكلة حصل ده المحكمة تلوم وتتغرق في مكاننا لما كان أول فرصة في مكان لا يعملوا أي شيء لكن خلوا الزمن بيجي طويل كان أول دايرين يسوم كان في القرار الأمن شالو ده تقدر ترجي وتقول خليه يرابوا المباراة لكن حصل ما خلاص القرار ما ثابت خلاص من هو أدوا القرار كاف ما خلاص أنصاب منا الملف حصل إلا يمشي فوق قدام ولا يمشي فيفا ولا يمشي تاس لكن بتان ما يقدر يرجع كونفدرالية ما تقدر تشيل بتان قرار مستحيل انت كان قادي كان شلت قرار من يوما انت عديت القرار خلاص انت بتان ما تقدر تجي في قرار الا يمشي في فرصة تانية هسا كده القانون بتاع الكاف يقول الجوري دابيل هما الاعلى من المحكمة العليا من ناهي ده الا تريبينال اربيترال بتان ما تقدر تعمل اي قرار بالنسبة لكلامك ده ما تقدر بتان ترجع تقول المباراة ده يلعبوا ولا لا لا من ده الا يمشي للتريبينال
2: الاربيترال
3: فيك تسعى
2: في فترة زمنية معينة
3: للسنغال تتطأن في القرار ده مفتوح
2: في الفترة الزمنية
3: عندها فرصتين فرصة أول تسعى الديسيزون يسوي سيرسي نادو سيرسي سيوقفوا القرار عليها قبل ما النتيجة تجي يوقفوا القرار والتربينال الاربيترال توقف القرار إلا كان أكدت أنه دائرة تلغي القرار ذاته كان ما غير تلغي سيرسي ما تسوي دونك هسا عندهم فرصتين فرصة أنا سيرسي سيوقفوا القرار كدر يبدو القرار النهائي ده هسا أن ماشين فوقه في مدة 6 شهر ده القانون يقول لازم التربينار بديل النتيجة النهائية لكن يقدر يدي قبال في 3 شهر في 2 شهر في 4 شهر ممكن
2: في الجانب القانوني دائما في الكونفيانس الثقة ما بين المقاضي والزول اللي قابل قاضي معايا الحادث هسه قريب بقدم كيف تأثر في نزاهة وفي مصداقية أنا أعمل على المحكمة الإفريقية هنا هسه
3: والله أنا بنظري أنا نشيفها ده شفت المتسبي ده شال الكاف ده أدى للفيفا هسه الأمين الآن ذات الزول أنا إنفانتينو دول شغال في فيفا شالوه جو خطوه أمين الآن وهو شال جاب متسبي وهسه كل قرارات أننا أفريقين ما نقدر نجول قرارات في كونفدرالية حقنا أننا ذات كل القرار ده ينفذها إنفانتينو هنا ويجيبها ماسك الكاف ده كله كده ده هسه المشكلة الكبيرة وهسه كثير من الرؤساء بتاع الفدرالية الأفريقية أبو من الكلام ده دايرين ما يغيرون متسبي كان فرصة فيه بكرة والله يغيروا مشاكل كده حصلت كثيرة من الفينال أنا الكوب لعلم حصل مشاكل كثير كان حال ده بس قاعدين فوق ده أننا ما نلقوا حرية كده بتاع كرة الإفريقية تقدم
1: وإلى التعليقات التي تلقيناها عبر الواتساب نستمع لصوتية حسن عمر الإخيادر
4: فيما يخص ارتجاع كأس إفريقيا لفريق منتخب المغرب بعد قرار الكاف فإننا كرياضيين ومحللين وقانونيين نتساءل أين الكاف بعد خروج المنتخب السنغالي لماذا لم يصفر الحكم لماذا سمح لهم بالرجوع هل يجهل الكاف المادة 82 والمادة 84 في تلك الساعة على أي أساس سلم الكاف الكاس لمنتخب السنغال؟ هل يزر الجهل بالقانون؟ يا أيها المشرفين، أليس منكم رجل رشيد؟ أين الكاف من انتهاكات بعض الحكام لقوانين كرة القدم داخل الملعب؟ لماذا هذه العنصرية؟ ألا توجد لجان قانونية للكاف في ذاك الوقت؟ فالمادة 82

0: لكن معقول؟ على بالي كذبة أبريل قبل موعدها بكم يوم. الاتحاد الإفريقي سلامات، لن أقرأ تفاصيل الاستئناف والأسباب لأن بعض القرارات يمكن قراءة أبعادها من عناوينها بغض النظر عن التفاصيل التي لن تضيف شيئا، تكفي الإشارة إلى أنها سابقة خطيرة تسيع لسمعة الكرة الإفريقية دون أدنى شك. وحديثي نحارهم المبدأ بعيدا عن المستفيد والمتضرر من القرار. أيمن جادة هو الآخر تحدث حيث قال: من حيث المبدأ لابد أن نبارك للمغرب تتويجه بكأس أمم إفريقيا، ولكن لابد أيضا أن نتوقف مع الطريقة. أكيد وأن المغاربة جديرون بالتاج الإفريقي، لكنهم حتما ليسوا سعداء بالتتويج في مكاتب الاتحاد الإفريقي. أعتقد أنه بعد اعتبار السنغال منسحبة، وطالما لم يتخذ القرار وقتها أن تقام مباراة نهائية جديدة تجمع المغرب مع منافس السنغال في نصف النهائي وهو منتخب مصر، فلا بد أن يكون التتويج وتسليم الكأس على أرض المستطيل الأخضر وليس على الورق. ما حدث هنا يعود بنا بالذاكرة الكروية لحدث مشابه، وهو ما حدث مع مارسيليا الفرنسي في موسم 1993-1992، حيث نجح مارسيليا في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي. أظن من الجميع وقتها أيضا أن الفريق حقق معجزة ستظل مكتوبة في سجلات التاريخ لسنوات طويلة، ولكن هذا الإنجاز تحول إلى فضيحة متكاملة الأركان. مارسيليا تورط في قضية التلاعب بالنتائج أدت إلى تجريجه من اللقب الدوري الفرنسي في هذا الموسم مع حفاظه على دوري أبطال أوروبا. وقتها كان يجب منح الدوري الفرنسي لفريق ما، وهنا وقع الاختيار على باريس سان جيرمان الفرنسي ليحصل على البطولة باعتباره صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب العام للدوري الفرنسي ب 51 نقطة بفارق نقطتين عن مارسيليا، بينما كان موناكو ثالثا بفارق الأحداث عن فريق العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان. وقتها رفض باريس الحصول على اللقب ليصبح الدوري الفرنسي في الموسم المذكور شاكرا بلا أي بطل في حدث فريد من نوعه. وقيل أن النادي رفض الحصول عليه حفاظا على صورته، وأن الفوز لا يعني له أي شيء لو تم الحصول عليه إداريا. ختام الزاوية الرياضية المستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي فريق عملها في التنسيق أليفة محمد سعيد، في الهندسة الصوتية أميل مدمجي ومحمود قصرة، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في الإخراج جمال شوب أبكي بمساعدة مصطفى بشارة محمد. أينما كنتم نشكر لكم حسن المتابعة وأتقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
1: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: متابعونا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء جديد ضمن حلقاتنا لصدى الرئاسة الحلقة 9 للموسم الثاني قضايا جديدة وأحداث متفرقة نعرض لها في حينها قبل الخوض في التفاصيل إليكم موجز لأهم أحداث قصر توماي لهذا الأسبوع
1: شهدت رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات والأنشطة الرسمية حيث استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 3 أغسطس 2026 بقصر توماي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين وخلال لقائه بالمسؤول الأممي بحث رئيس الجمهورية سبل تعزيز التعاون بين تشاد والأمم المتحدة وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب التحديات الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين وأكد الممثل الخاص التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تشاد في جهودها لتحقيق الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفي سياق آخر تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة التقرير السنوي لأنشطة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري لعام 2025 وذلك خلال لقائه برئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري حليمة السعدية علي والتي كان برفقتها بعض أعضاء السلطة ويتضمن التقرير أبرز نشاطات وإنجازات السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تنظيم القطاع الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة المسؤولة وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة وأكد رئيس الجمهورية أهمية الدور الذي تقوم به السلطة العليا للإعلام السمعي البصري في تطوير المشهد الإعلامي داعيا إلى مواصلة الجهود لبناء إعلام مهني ومسؤول يسهم في تعزيز الديمقراطية وخدمة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار كما تسلم مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الجمعة 7 أغسطس 2026 رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي وذلك خلال لقاء جرى بقصر توماي وتتعلق الرسالة بتعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين كما استعرض اللقاء أيضا اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة التي عقدت يومي 6 و7 أغسطس 2026 في العاصمة أنجمينة
0: ظهر وباء الكوليرا في عدة مناطق تشادية أولها مدينة كرل قبل أن يصل إلى العاصمة أنجمينة وبعض المدن وفي مواجهة هذا التفشي فعلت الحكومة خطة الاستجابة الفورية وتطويق المرض وعدم انتشاره لتقييم الوضع والتدابير الجارية نرحب بالدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وزير الصحة العامة والوقاية في فقرة رأي الخبراء
2: لازم الناس تعرف الوباء هو شيء جاي من الله ونحن كوزارة عندنا توجيهات خاصة لازم لنا كل حالة نكافيها بكفاءة جيدة ومرض الكوليرا انتشر في منطقة كرم والحمد لله يوم 7 شهر 7 ربنا ساعدنا قلنا وقفنا وزي ما تعرفوا الناس تتجول والمرض ده قبل كل شيء ما انتشر في تشاد انتشر في نيجيريا المناطق المجاورة لتشاد وفي كامرون هنا في كسري وفي أفريقيا الوسطى والحمد لله الآن الوضع بصفة عامة تهت السيطرة الآن هنا سجلنا 52 حالة وبالأسف 5 ناس بالتقوى رحمة الله ومن ضمنهم 2 في توفوا في بيوتهم لكن الآن شلنا الإجراءات بصفة عامة عندنا مؤدات جيدة كافئة في كل المراكز الصحية حاليا في نجمينة وتكلمنا مع المجتمعات المدنية وشركائنا المنظمات الدولية وحتى السلطات التقليدية والمشايخ الدينية. وجفنا يعني كتلة واحدة، والآن الوضع بصفة عامة تجهد السيطرة، لكن لازم المواطنين يشاركوا معنا، لأن مرض الكوليرا ده نادي نظيف ما بيلقى، والإجراءات القرارناها دي لازم الناس تحترمها. وقلتوا كذلك ما قصرتوا، لكن ساهموا معنا بالنسبة للتوعية. التوعية دي أهم حاجة، لأن هي ما مشكلة انت الصحة، مشكلة العلم، مشكلة الوساخة. لازم الناس النظافة دي أهم حاجة. دينيا ذاتها انت كمان نظيف تصلي كيف؟ خلي الناس تعرفه جيدا يعني. وهنا إن شاء الله بإذن الله الورد يقيف زي ما تعلمون. يوم 2025 كان انتشر في السودان، وجانا عن طريق البشا من طرف اللاجئين، والحمد لله ربنا ساعدنا ووقفنا، وحتى الآن إن شاء الله يقيف بإذن الله إن شاء الله. قبل كل شيء الناس تعرف المرض كان جاء داير، الناس كلها بتقف معنا، لأن أمراض الكوليرا أسباب الأساسية الوسخ. نادي النظيف ما بلقى ده. الإجراءات اللي قلناها دي لازم الشعب يطبقها معنا، والتوعية دي أتكلف تقوفوا معنا. النظافة أهم حاجة في حياة الإنسان، وبالنسبة خاصة لكفاءة ضد الوباء ضد الكوليرا. ده الناس خليتها فهمة جيدة وتقيف معنا، وإن شاء الله أنا أعتقد يعني ده شيء عادي، ما أول مرة الكوليرا جات أخيرا ما العام الفات 25، لكن ناس أبشي وقفوا معنا بصفة عامة. النظافة أهم حاجة، قبل شيء النظافة. كل شيء لو كان داير تأكل تغسل يدك بصابون، ولو كان مشيت المسترات ترجع أكل تغسل يدك، وكل شيء قبل ما بتأكله خلينا تنظفه. عندنا إمكانيات الأودي جابل زي ما الناس بيقولوا ده، ولو كان الناس وقفت يعني طبقت القوانين دي تقيف ما عنده أي مشكلة. ده المطلوب، والتوعية أهم حاجة، ده شيء مهم جدا جدا. خلي الناس تساهم بكفاءة وبنية، والوقاية أهم حاجة. الناس تعرف مشكلة الصحة دي يعني مشكلة ما هي من وزارة الصحة وهذا، الناس كلها تقف مع بعض وبتعرف إن ده هدف أساسي لازم نوقف الأمراض دي. هنا الآن إجراءات دي كلها يعني موفرة، شركائنا الحمد لله الذين شاركوا في هذه البرنامج. لكن الناس لازم تعرف أمراض الكوليرا دي ما بتجي فوقك أنت، ما بتجي فوق أنا، ما بتجي في الآخر. لو كان هنا نطبق الإجراءات دي، النظافة، المرض يقف. بالنسبة الماء النظيف ده ما بقتل إلا بصيفة أمر في قريات معينة، ده شيء مهم جدا جدا. البند الثاني الناس تتجول، وهذا من هنا تمشي كسري، وهذا بتجي من قادي وبدون أي ياتر. ومرات الأسف الناس وهي الدين كان إنه المرض ده كان شعرت في أسرة، الناس ما بيجيبوا أجل في المستشفى. إذا أنتوا كل أقوفوا معنا، التوعية دي مهمة. كل نادي محسة بقضيف أو إسهال خليه يجوا في المركز الصحي القريب ليه. هنا عندنا إجراءات موفرة ونشول مسؤوليننا. وأخيرا التوعية، لأن الوقاية دي أهم حاجة في حياة الإنسان. ده كلها نطلب منكم عشان تقوفوا معنا، عشان الشعب والشعب ذاته يقف معنا. بالنسبة للمصل، المصل هو مجان، لكن عنده إجراءات، لأن الآن المصل ده هنا الكوليرا ده الناس ما بيسووا كتير. العام الفات ما اشترينا، ساكت الدون اللي ساكت، لكن في إجراءات نسوها مع منظمات الأمم المتحدة ومشينا شلنا. وفي مركز يعني دولي الآن موجود في سويسرا، الناس دول لأنهم نعرفهم، وإن شاء الله بين علاقات شادوا معهم نمشي عليهم ونتكلم معهم. رسلنا لهم رسالة خلاص، ننتظر ردهم في الأيام دي، وإن شاء الله رجال نمشي نشوف نجوم. كل واحد شعر بقضيف وإسهال يودوا المركز الصحي، لأن هنا هناك عندنا دكاتير قاعدين ومستعدين، وممكن مرض مؤذي جدا جدا حتى لو كان ينتقل من رحمه الله لازم الناس في إجراءات ما نبردوا يعني عاديا زي ما هنا المسودة. في هناك فريق قائد فني متدرب وعندنا الإجراءات الآلات كلها قاعدة ينظفوا ويكفنوا ونسلموا لأسرته، لأن المرض مؤذي جدا جدا. القضيف بعادي والإسهال كذلك، إذن حسوا شعوره بأشياء الاثنين دول خليه يودي في المراكز الصحية، لأن هناك أشياء كلها قاعدة، الدكاتر قاعدين، الإجراءات كلها قاعدة والدواء موفر وإن شاء الله بإذن الله، لكن الناس ما تخليه في البيت.
0: في فقرتنا لمتابعة برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، نقف اليوم على مشاريع البنية التحتية لمدينة أنجمينة، وبالتحديد تدشين 4 شوارع معبدة لتسهيل حركة المرور وفتح الأحياء المعزولة، إنجازات ملموسة تعكس التزامات رئيس الجمهورية بوعوده. نتابع ورقة اسمهان جروة تيدو.
3: تشهد العاصمة أنجمينة حراكاً عمرانياً متسارعاً في ظل تنفيذ مشاريع واسعة لتطوير البنية التحتية الحضرية تشمل إعادة تأهيل وإنشاء عدد من الطرق الرئيسية داخل مختلف دوائر البلديات، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الحكومة لتحسين شبكة النقل وتعزيز انسيابية الحركة وفك العزلة عن الأحياء النائية والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الموسمية. وتتواصل أعمال إعادة التحيل وإنشاء الطرق الحضرية في دوائر البلديات 10 لمدينة أنجمينة بوتيرة متسارعة، وتشمل هذه المشاريع مناطق فرشة وجنبور بالدائرة الأولى، وفندوري وجج شرفة بالدائرة 10، ومبتة وقاسي وعطرون بالدائرة 7. وتؤكد الحكومة أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاجتماعي والسياسي المكون من 12 مشروعا و100 إجراء، ويهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح المدير العام للبنية التحتية للنقل أبكر شرومة أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتلبية احتياجات السكان.
4: مشروع عن رئيس الدولة 200 كيلومتر أنا غاريتي 200 كيلومتر دا أنينا عندنا 164 كيلومتر أنا غاري الشركة شخالي وبال 164 دا عندنا اليوم 8.7 كيلومتر يتكمل وينجري ونهار دا 5.8 كيلومتر كله أنينا ينجري في أفيني محمد عبد الرحمن دربايا عندنا 55 كيلومتر أنا غاري كله هسه وكمل بدل نسو برنامج أنا الانوغراسيو.
3: وفي الدائرة 10 استفاد حي فندوري وجج شرفة من إنشاء 3 طرق معبدة، 2 منها بمسارين في كل اتجاه، بينما يتكون الطريق الثالث من مسار واحد في كل اتجاه، وهي مزودة بمنشآت لتصريف مياه الأمطار، ما أسهم في الحد من مشكلات العزلة التي كانت تتكرر خلال موسم الأمطار. ويبلغ إجمالي طول هذه الطرق 8.7 كيلومترات بعرض 8 أمتار. كما جهزت هذه المحاور ب 266 عمود إنارة، منها أعمدة مزدوجة المصابيح وأخرى أحادية لتوفير الإنارة العامة وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق خلال الليل. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 22,792,000,000 فرنك أفريقي وفقا للمدير العام للبنية التحتية للنقل.
4: لا كارتي يعني تيك في مدينة أنجمينة، ومن زمان كل كارتي ده نعرف يربط كله أني خلاص ما بدأ السلطان جسوا كنا وكده أي ما خريب الناس تعبانين ويدين ده الخريب كان جدا بمربو يخلوا بيوتهم المشروع والحسة سوينا ده يخلي السكان أول بأسوبات خريب ما يقدروا يدخلوا في بيوتهم حسة ما شاري لعدلنا ده للسكان يقدروا طوالي يبطلوا يجي ويمرق يمشي عملا.
3: وأشار أبوك الشرومة إلى أن مشروع تهيئة 167 كيلومترا من الطرق الحضرية في أنجمينة والممول من موارد الدولة غانا سيحقق تقدما أكبر لو توفرت الاعتمادات المالية بصورة منتظمة، مؤكدا أن انتظام عمليات صرف التمويل يمثل أحد أهم العوامل لتسريع وتيرة الإنجاز.
4: في برنامج مناشف للإتا المشروع الكل عندنا لنفذه في وقت المحدد يعني 2029، دونك لازم نلقوا الريسورس بالكامل لوزارة المالية تكفي الشركات عشان نقدروا في الموقيت نكملوا المشروع كله.
3: ولا تقتصر آثار هذه المشاريع على تحسين شبكة الطرق فحسب، بل تمتد لتشمل تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأحياء وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والأسواق، فضلاً عن دعم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المشهد الحضري ورفع القيمة العقارية للمناطق المستفيدة، كما يسهم تعبيد الطرق في الحد من الغبار وتحسين حركة التنقل على مدار العام. ويؤكد مشير شات محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن إنجاز هذه الطرق يجسد رؤيته الرامية إلى الاستثمار في بنية تحتية حديثة تستجيب لاحتياجات التنقل الحضري للسكان وتواكب التحولات العمرانية التي تشهدها العاصمة أنجمينة، بما يعزز مسار تطورها وتنميتها.
0: تساهم هذه الطرق الجديدة في تغيير حياة الناس وتسهيل الحركة، بل وتختصر المسافات بين الأحياء. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم شعور المواطنين بهذا الإنجاز.
5: لا سهران نقول علينا سنكارتين ده قبل يقدروا ما يدروا الناس تباني مرة الشارع دي زي بالدائرة أول قدروا هم عين ده حسن مين برزان محمد جادة إن شاء الله ما شاء الله سوى قدروا كثير حسن في ديزل قدروا قدروا كثير مرة وقدروا الداسة ماشي في أنسين بيرين ديزل ده ده فقط درب ليك زونه كلك أول خريب ده دير قدروا مبين هاوقو دوك ما شاء الله سوى قدروا جادة سادانة مرة
6: الله القدران ده أول يوم للسوما صورة الناس كله تعبانين بالأقص البكان ده البكان ده دي من يملي علمي لكن هسرة والله آسن مرة وايد بالأقص الشنوة ده صورة أنا آسن قدرهم مثل ده نبارك الله فيهم من كل شيء والله يودهم قدام
7: شهر ده أول زمن قدرهم ما في ده يعني صعب مرة وايد سيرتهم وما أنا سيزوني أنا علمي ده يعني إنده في فوقها difficulty كثير مرة واي يعني هو يدينا كان جينا نيم وطاير حقنا كنا نخلوه مورا هناك نجي برجلين نرميسي يعني برجلين كله سوالينا شغل عديد مرة واي الحمد لله هسه كده آخر مرة لكن أول مرة صعب
8: بالإدارة هنا تشات خدمونا خدمة كويس جاب لنا الزلط أول وقت قبل ما بجيب لنا الزلط أنها تأبانين مرات برجلين كل ما نقدر رغم يحصى علينا من صب القطرون نروغ برجلين بموتو سيارة كله يروغ والله ما شاء الله فكان الكانيفور ما عند ألمه كله صغولين نقول ما شاء الله أنا مبسوطين فوق يعني جدا جدا
9: وبالنسبة لقبال ما يسوى القطرون واجينا صعوبات كثير في الخريف ذا وكل شيء بيقل لنا سائل يعني وشكرنا على حكومتنا الرشيدة وشكرنا رئيسنا قام في المهمة الصعبة ده خلص لنا الأمور ده بعصر وقت إن شاء الله بارك الله في الله يخلي لنا اللي قدام كمان إن شاء الله
10: الحمد لله القطرون الشيء كسا أدانا لكن سد لنا الدرب أنا الألمي أنا أول قانا خرومه بيتش أنا شاري أنا بط البقرة قرياش شاري أنا أدالة الكبير بيجي بدل في القرياش ده ده بس أول شارينا الرئاسي لكن هسا القطرون هل ده اللي هناك ده درب ده ألمي ده سده ولكن هسا قانا مرقو بشاري بهنا إن شاء الله لكن كل شارينا الكبير هناك ده كان أدلو لنا ده يبقى لنا أحسن من البهنة
0: رغم افتتاح الطرق وتعمير المدينة إلا أن هناك مشكلة ظلت مستعصية في العاصمة أنجمينة ولا تزال تؤرق سكانها وهي مشكلة الفيضانات المتكررة في هذه الورقة نقف على جهود البلدية في تنظيف المجاري والوقاية من الفيضانات وما رأي المواطنين في خدمات هذا العام نتابع
11: في الوقت الذي يصل فيه الخريف إلى ذروته المعتادة في العاصمة أنجمينة تواصل البلدية أعمال تنظيف المجاري المائية وإزالة الأتربة منها بغرض تصريف مياه الخريف والوقاية من الفيضانات التي تضرب العاصمة كل عام وتتولى هذه المهمة بلدية العاصمة أنجمينة ضمن المشروع المتكامل للوقاية من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود بالعاصمة أنجمينة وقد أكد منسق المشروع أحمد جهني بأن العملية مستمرة وقد شارفت على الانتهاء، حيث وصلت نسبة الأعمال نحو أكثر من 70%، مشيرا إلى أن المشروع سيحيل عملية تنظيف المجاري المائية والوقاية من الفيضانات بحلول العام القادم إلى البلديات بالعاصمة أنجمينة، ومذكرا بأن العملية تستدعي أيضا دعم السكان من خلال الحفاظ على المجاري والاهتمام بنظافتها بعد فصل الخريف. فيما أشار مفتش خدمات البلدية السيد بكر بشارة عمر عن الأهداف الأساسية للمشروع، مطالبا المواطنين بالمساهمة مع الجهات المعنية لمحاربة الفيضانات.
12: Nous avons voulu que l'objectif premier est celui de fluidifier l'évacuation des eaux.
13: كان هدفنا الأول هو تسهيل تصريف مياه الأمطار عبر المدينة. نريد استعادة القدرة الهيدروليكية لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة الشبكات الثانوية حتى نتمكن من حماية السكان وممتلكاتهم بشكل مباشر، ونضمن أيضا انسيابية الحركة. الهدف الثاني هو تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. كما تعلمون في مدينة جمينة هناك الكثير من المياه الراكدة، وخاصة في القنوات حيث تكون المياه راكدة ومسدودة.
11: خطوة يصفها المواطنون بالإيجابية، فيما يراها آخرون بأنها متأخرة ولا تؤدي الغرض.
14: نشكر أمريكا كثير، الحمد لله سيد أنيلا خارم كاني وكبار كل نكتب وإبوم دوام واحد بس تجير ما ميأخر لنا دواس إبوم كما كسيت أنا الحمد لله خارم أنا قدر عند جاور سو كومبلي لكن خلي يوم كتير بدري بس قبل خارم أنا سو يوم كتير كومبلي أنا كان سبب يمشي دريك بس
15: غير كم سجن دخول دعاني يا خادم قايدين قايني يجور قايني اللي قدر بالمالكه هذا مين مالكه في كاني وداخل هذا كبري ما كسر دابا على كتوفا كذا أنا gay no bi ko randa da fa ko shi ye ay ga ye jir gay
14: ali me da kam yom kul mai yamshi aso hum man jana ko do min da ko da za ta ali me de be ma ya fu kan fo da ko tram da be dal fa da hado ge tram da kul yu kasum da da ma de ba ali me da ali ya ngutu da li fa je bi da ga na wa ali me yamshi
11: fi shahr al 10 min october taqif al jarafa li tukhrij al rimal wa al tin wa al nifayat wa fi al waqt nafsihi اكتست السماء بالسحب لتعلن عن قرب موعد نزول الأمطار الغزيرة مع بداية شهر أغسطس، ومع ذلك يتخوف السكان من تكرار سيناريو الأعوام الماضية بأن تبقى الأوساخ في مكانها وتظل الحفر مفتوحة طوال الخريف.
16: كده معلومة عن جاي سيدا عدل، لكن كده مدام كامبل، حس كي جاي سيكوريتاج أنا كنيفودا، ودلال عمان عرفودا ما يعود كي، أني نانجو بايدن. Ne construire qu'un niveau ou ne construire dans la bataille. Ça n'a qu'à rouman yéju, y kassourou et y kalulé na michel da. Dama kidime. Kali kidime anam da y kambil.
11: تشكل هذه المياه الراكدة بؤرا لتكاثر نواقل الأمراض مثل البعوض وغيرها، ولمحاربة هذه الظواهر وتحسين البيئة الحضرية وتقليل المخاطر الصحية بالعاصمة أنجمينة، يجب على الجميع المساهمة في تنظيف الشوارع والحفاظ على قنوات تصريف المياه وعدم استخدامها كمكبات للأوساخ والمخلفات.
0: قبل أن نختم هذه الحلقة أهنئكم بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، عاشت بلادنا مستقرة ومزدهرة وكل عام وتشاد بألف خير. شكرا لكم وإلى جديد الملتقى.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأنماء. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك لبرامج مفيدة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية وبمشيئة الله في طيلة هذا الأسبوع حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الأولى لأمسية هذا اليوم نبدأها بأبرز العناوين. على بعد ساعات معدودات، البلاد تستعد لاحتضان احتفالات الذكرى 66 لاستغلالها، والجيش يضع اللمسات الأخيرة للأرض الأسكري. رئيس الوزراء يدشن الطرق الحضرية بالدائرة الأولى بطول 10 كيلومترات ويطلب السكان بضرورة المحافظة على الطرقات. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. تستعد البلاد لإحياء الذكرى 66 لاستغلالها، وقد عد قسم التحرير تقريرا سلط من خلاله أحمد خميس الضوء حول أهمية هذا اليوم.
2: خلال الساعات القادمة سنحتفل بمرور 66 عاما من استقلال تشاد وسيادتها الدولية، وعلى مدى 6 عقود ظل التشاديون متمسكين بسيادتهم في 11 من أغسطس من العام 1960. انتقل التشاديون من وضع إلى وضع آخر في انتصار وانهاء للهيمنة واستعداد لتحمل المسؤولية، وبإمكانات قليلة وبإدارة قوية في إثبات للذات. بنى هؤلاء الأبطال الوطن في وقت لم تكن فيه سوى موارد محدودة، سواء كانت إسلامية أو مسيحية روحانية، وكان هناك رجال ونساء يجمعهم حب الوطن ويعيشون في انسجام وينشئون أبناؤهم في روح الأخوة، وهو الإرث الذي تركه لنا هؤلاء الشجعان. لقد مرت 66 عاما، فما هو إرثنا الكبير؟ لدينا مواطنون وأعلام وعبارة تشاد حرة كما نقول، ومع ذلك وفي حياتنا اليومية نجد أنفسنا أمام العديد من التحديات، فقد أصبح الشعور بالتفوق هو الذي يوجه أفعالنا وتصرفاتنا كإخوة بالأمس واليوم. نرى أعمالا ومنشآت يتم تحويلها أو الاستيلاء عليها، وأشخاص آخرون يقولون بفخر أنا أولا، بينما يفكر آخرون في تشاد. لقد ورثنا 128 عاما من التضحيات التي قدمها الأجداد من أجل كل تشادي، وهناك مسؤولية في مواصلة كتابة التاريخ ومواصلة النضال من أجل تشاد التي يكون فيها العيش الكريم ممكنا. إن العيش معا يجب أن يكون هدفا وواجبا، وإذا التزم كل واحد منا بأن يجعل الوطنية فوق المصالح الشخصية فإن الاستقلال سيكتسب معناه الحقيقي، وهذه المسؤولية تقع على عاتقنا من أجل بناء تشاد التي نريدها، وتشاد التي يجب أن تتطور بفضل أبنائها.
1: وفي بيان ورد إلى قسم التحرير هذا نصه بمناسبة ذكرى إعلان استقلال البلاد، ووفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 273 الصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 7 مارس من العام 2019 القاضي بمراجعة أيام العطلات الرسمية، يسر وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أن يعلن لكافة العاملين في القطاع العام والخاص بأن يوم الثلاثاء 11 من أغسطس من العام 2026 أيضا وطنيا وأطلة رسمية بكافة الأراضي الوطنية، كما يذكر الوزير العاملين بأن العمل يستأنف يوم الأربعاء 12 من أغسطس من العام 2026. الأرض الأسكري يعد من مميزات هذا اليوم الاستثنائي، وقد عد عبد الله هارون آدم تقريرا آخر المستجدات المتعلقة به. أدعوكم
3: هنا بساحة الأمة تتواصل منذ أيام التدريبات العسكرية المكثفة استعدادا للاحتفال بعيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس، حيث تعمل مختلف الوحدات العسكرية على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتقديم عرض يليق بهذه المناسبة الوطنية. بأوامر دقيقة تبدأ التشكيلات في التحرك خطوة مسحوبة، صفوف متناسقة وحركات تنفيذ بانضباط عالي في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. هذا وقد جرت البروفة العامة في 4 أغسطس تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق عبدالبكر عبد الكريم داود وبحضور قائد أبرز التشكيلات العسكرية والموسيقية. وما كل خطوة وكل إشارة تتجسد حصيلة أيام من التدريب والتحضير، فالزي العسكري المنضبط والنظرات المركزة والحركة الجماعية المتزامنة كلها تفاصيل تخضع لعناية دقيقة بهدف تقديم عرض يثير إيجاب الجمهور ويجسد روح المناسبة.

إنها لحظات تختلط فيها أنغام الموسيقى العسكرية بإيقاع الخطوات لتصنع مشهدا استعراضيا يحمل في طياته معاني الانضباط والوحدة والفخر الوطني.

0: وخلف هذه الحركات المنضبطة تتجاوز الرسالة مجرد الاستعراض العسكري، فهي تعكس صورة المؤسسة العسكرية وتعبر عن جاهزيتها وتعبئتها لخدمة الوطن، وتعزز قيم الانضباط والوحدة وروح المسؤولية الوطنية. ومع اقتراب موعد العرض تكتمل الاستعدادات في ساحة العمة، أنغام تعلو، خطوات تتناغم، وصفوف تستقيم في انتظار يوم يجتمع فيه الجاديون للاحتفال باستقلال وطنهم واستحضار قيم الوحدة والفخر والانتماء.
1: رونق الماضي ومشاهد هي مشاهد لا زالت هناك شهود عايش الماضي وأحداثه التاريخية. نعيش تلك اللحظات مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: قبل 66 عاماً كتبت تشاد صفحة جديدة من تاريخها السياسي بإعلان استقلالها ودخولها مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية. واليوم لا يزال بعض الشهود الذين عايشوا تلك المرحلة التاريخية على قيد الحياة، وهم رجال شهدوا وسمعوا وعايشوا اللحظات الأولى من عمر الجمهورية التشادية الفتية. ومن بين هؤلاء محمد جرم خاطر، أحد أوائل عمد مدينة فورت لامي آنذاك أنجمينا حاليا، الذي يستعيد ذكريات الماضي ويتحدث عن مظاهر التعايش السلمي بين السكان والتنسيق المشترك بين البلدية والمواطنين.
3: الحياة بين السكان في العاصمة أولا حياة بسيطة جدا، في تعاطف كبير بين الناس، فيها احترام للكبير ويعني تقدير للصغير، هذا تجدها في كل الأحياء. وكان يعني فيها يعني اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة، لأن فيها كان يعني أن فيها ستة يعني رندسوما الأقسام الستة كلها، يعني كل سبت ناخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أنه أي واحد يعني ينظف قدام بيته. وكان الناس يعني بعملوا طواعيا، وهنا نجيب بنات ننقلوا لهم. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. ولو أنه أنا في وجهة نظري في رضينا ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج يعني حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
2: للتنويح، بعد 66 عاما من هذه المسيرة تواصل جمهورية تشاد كتابة تاريخها، تاريخ يحمله اليوم أجيال جديدة، لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بذاكرة أولئك الذين عايشوا الخطوات الأولى للجمهورية في مسيرة متواصلة نحو التنمية والتقدم.
1: ونبقى مع ذاكرة التاريخ الماضي، لكن هذه المرة من مدينة أبشي حاضرة ولاية والداي، ونعيش تلك المشاهد مع حسن عثمان علي.
4: قبل أكثر من 60 عاما نالت تشاد استقلالها، ولا يزال بعض أبناء ذلك الجيل ممن عاشوا تلك المرحلة يستحضرون ذكريات ذلك اليوم التاريخي. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون في مقتبل العمر، وكان اثنان منهم تلميذين وقد انضما إلى الحشود لمتابعة فعاليات الاحتفال بالاستقلال، وربما لم يكونان يدركان آنذاك الأهمية الكاملة لما كان يجري، غير أن مشاهد ذلك اليوم ظلت راسخة في ذاكرتهما.
5: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر. أننا هنا أدرك وعندنا أسفر، تو ما في المرور ده الأدرك بقدم الأسفر بتابي والأهمر بجوارة زي ما بخروفت بالدرابو ده، يا جهزنا نسول كي نسول ترتيب كي نمرق ونجرسوا في الشوارع، الناس دي بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشوا شغل ده قامت أيال بشاوا أسكر ده.
4: مرت سنوات طويلة وكبر أطفال الأمس وأصبحوا رجالا، لكن ذكرى الاحتفال بالاستقلال لا تزال حاضرة في أذهانهم.
6: الاستقلال بيجي جونا عندك أسبا كان من قبل للأتيار في المكان ده نمرق ونجرسوا كل يوم عشان نزول أنترينما زي الأسكر بسواسا ده يوم على طول استقلال قالوا نحيا نمشي نجرس، لكن تكبتني أقول لكن بلا نعال وقت تقنال لتبار من بكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده.
4: وكان إبراهيم حران أيضا من بين الحاضرين وسط الحشود، وكان آنذاك أكبر سنا ويبلغ اليوم من العمر 94 عاما، وقد عاش ذلك اليوم من منظور مختلف.
7: سوى جرسيس من داخل والنصران اللي بيجرسسهم ده من داخل كي مارك بروح ده بقفه وبشيف رجليهم فتيق رجليهم ده مثل الباب مثل قاعد نبى أنت ذاتك المسكين كل جلدك يصوفك ده
4: ثلاثة شهود وثلاث ذكريات لكنها تحكي قصة واحدة وتتيح شهاداتهم اليوم استعادة أجواء مرحلة تاريخية لم تعيشها الأجيال الشابة والتعرف على تفاصيلها من خلال ذاكرة من كانوا حاضرين وشهدوا تلك الأحداث. واليوم يتقدم هؤلاء الشهود في السن وقد تختفي بعض هذه الذكريات برحيلهم، فالتاريخ لا يوجد في الكتب والأرشيفات فحسب، بل يعيش أيضا في ذاكرة أولئك الذين عاشوه وشهدوا أحداثه. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة لعاصمة جميلة، قدم صباح اليوم رئيس حزب تجمع الشعب من أجل الاستقلال الكامل لوبادوم بلانشار قدم حديثا صحفيا تحدث من خلاله عن الذكرى 66 لاستقلال البلاد، كان ذلك بدار الصحافة. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة عثمان يحيى الحاج.
8: بعد مرور 66 عاما على نيل البلاد على سيادتها واستغلالها، تظل تشاد غنية بأراضيها ومواردها الطبيعية وبشبابها وبشجاعة شعبها، وترى الحركة أن على تشاد أن تنتهج دبلوماسية متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية واحترام السيادة والبحث عن شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. ويعد التعداد العام الثالث للسكان والمساكن أحد أهم العمليات بالنسبة إلى مستقبل البلاد، إذ لا يمكن للدولة أن تخطط للتنمية وتنسق سيادتها بصورة دقيقة من دون معرفة عدد سكانها وتوزيعهم واحتياجاتهم وواقعهم الاجتماعي. ونؤكد مجددا تمسكنا بالسلام واحترام الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والتعددية السياسية. إن طموحنا يتمثل في بناء تشاد متصالحة مع ذاتها، تشاد تصبح فيها الاختلافات مصدر ثراء وتبعث فيها المؤسسات على ثقة حقيقية، وتعود فيها الموارد الوطنية بالمنفعة على التشاديين وحدهم ولا أحد سواهم. فلنطلق النداء ولنرفض الإحباط والكراهية والانقسامات، ولنجعل الحوار والعمل والعدالة الوطنية تنتصر.
9: Faisons les divisions, faisons triompher le dialogue, le travail, la justice et le patriotisme.
1: في موضوع آخر، دشن رئيس الوزراء لما يهلين اليوم الاثنين طرقا حضرية حديثة حيفرش ببلدية الدائرة الأولى بالعاصمة نجمينة بطول 10 كيلومترات، كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة وجمع من المدعوين. محمد المهدي أحمد عبد الله.
10: دشن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الاثنين 10 من أغسطس آب 2026، دشن بحي فرشة ببلدية الدائرة الأولى هنا بالعاصمة إنجمينة طرقا حضرية حديثة بطول 10 كيلومترات ضمن مشروع أوسع يمتد لمسافة 37 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية للطرق وفك عزلة السكان، بل وتحسين ظروف معيشتهم عبر توفير الخدمات الأساسية. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من تدشين مشروع فندوري، هذا وقد جرت مراسم التدشين بحضور أعضاء الحكومة وجمع غفير من المدعوين من بينهم سكان الدائرة الأولى الذين خرجوا عن بكرة أبيهم فرحين بما تم إنجازه لصالح البلدية. ابتدأت المناسبة بكلمة فنية قدمها المدير العام للبنية التحتية بوزارة البنية التحتية وفك العزلة أبو بكر الشرومة، الذي عرض المشروع المنجز مشيرا إلى أن المشروع وضع حجر أساسه في 11 من أبريل عام

0: الحفل رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا وبعد قصه الشريط وكشفه عن اللوحة التذكارية إيزانا بتدشين 10 كيلومترات من طرق حضرية حديثة بحي فرشة بالدائرة الأولى ثمن عاليا ما تم إنجازه ودعا معاليه أهالي فرشة وجميع مستخدمي هذه الطرق إلى الحفاظ عليها وعدم تعريضها للإتلاف والتدهور.
1: هذا وعقب تدشينه للطرق الحضرية الحديثة عبر رئيس الوزراء عن انطباعاته. نستمر جزء من حديثه في ميكروفون محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: جينا كان انوغوري فوا اوربان بيتيمي درنا شكر كثير للبريزيدان لا ريبوبليك في فيزيون هاك على في شانتيير نيمرو 8 اكسيون 56 قال ايل تشاد دوك قال يدير يبقى بيان بلا ديرب دا ديفلوبمون ما يمشي قدام دونك يال تاميز دا ان في فوندوري اليوم ان في فرشا في يومين اخرين انكون في 8ام 7ام و 4ام اروندسمون الحمد لله سو الله سو بيغرس انا تشاد دا انا شاب تشادي ودا افورنا طول تشاديان دونك ندركي شابنا فرشا دا كالي غودرون دا بروتيجي كالي بروتيجي يبقى دايما او لي ممبر غوفرنمان دا كالي فوكاليزي في راس كيدمانو انا فران كثير لي الكيدما لا كاين سو في يوم دا وريت غوفرنمان دا ما يدركي نهاج كثير ما في اللي قال الشعب ده يشوفنا في كلمه الان جاي مشو ديسكور ده قالنا لي شعب قال اي يد كل الشفا وريسو قال في قلبه قال يدور ان نسو قال يورينا ان نسو.
1: شهدت صباح اليوم وزارة المرأة وحماية الطفولة مناسبة تسليم وتسلم بين المديرة العامة السابقة للمركز الوطني لاستقبال وإعادة وتأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء والمدير الجديد وذلك بمنطقة كندل. محمد موسى أحمد طاهر.
3: وسط أجواء تتسم بالمسؤولية والالتزام جرت مناسبة تسليم وتسلم مهام العمل بين المديرة السابقة والمدير الجديد للمركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء الواقع بمنطقة كندل، وتأتي هذه العملية في إطار ضمان استمرارية العمل داخل المركز. بداية المناسبة كانت بقراءة المفتش العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة ديميرو تسكريو القرار الذي تم بموجبه تعيين المدير الجديد للمركز، حيث دعا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه المركز في حماية الأطفال وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم. أما المدير الجديد للمركز بامودي فاندومو فينسا أعرب عن عزمه على تطوير أداء المركز وتعزيز الآليات التي تكفل رعاية الأطفال الضعفاء من خلال التعاون مع الجهات ذات الشأن، موجها الشكر إلى السلطات العليا للثقة التي منحت له لتولي إدارة المركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل الأطفال الضعفاء. هذا وللإشارة يسهم هذا المركز في توفير الرعاية للأطفال الضعفاء بما يمكنهم بالاندماج في المجتمع أسوة بغيرهم من الأطفال.
1: ترأس المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسي افتتاح ورشة عمل مخصصة لبرنامج إدارة المخزون الخاص بالهيئة والتي يتم تنظيمها بدعم مالي من برنامج مرونة النظام الغذائي. محمد أمر إدريس.
4: تتولى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي مسؤولية ضمان تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحفظه وإدارته، وذلك للاستجابة بفاعلية لحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. ولإنجاز هذه المهمة بكفاءة تأتي هذه الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة تتيح إدارة المخزون بدقة وفي الوقت الفعلي. المسؤول المحوري بالهيئة الوطنية للأمن الغذائي لدى برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيد حسب الله أوضح أن هناك تحديات مرتبطة بتغيير المناخ وأزمات الغذاء وتزايد احتياجات السكان باتت رقمنة الإجراءات الضرورة الحتمية، ويمثل برنامج إدارة المخزون نقلة نوعية في تحديث نظام المعلومات بالهيئة. من جانبه المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسي أكد أن هذا التدريب يأتي في وقت تعتبر فيه رقمنة الإجراءات وتحديث أدوات الإدارة من القضايا المهمة لتحسين أداء الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. لذا أشار المدير العام أنه ينبغي أن يوفر البرنامج الذي يغطيه هذا التدريب على وجه الخصوص معلومات أكثر موثوقية وحداثة عن المخزونات، ويحسن إمكانية تتبع التحركات ويقلل من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالمعالجة اليدوية ويسهل عملية اتخاذ

0: القرار هذا، وخلال هذا التدريب ستتاح للمشاركين الفرصة لتعزيز مهاراتهم في الاستخدام العملي لهذه الأداة، سيما لتسجيل عمليات الاستلام والخروج ومراقبة عمليات النقل بين المستودعات والاطلاع على مستويات المخزون وإعداد تقارير المراقبة.
1: نظمت مندوبية وزارة الصحة العامة بولاية حجر لميس اجتماعا تقييميا لأداء أنشطة التطعيم خلال النصف الأول من العام 2026 بمشاركة الفاعلين في القطاع الصحي وممثلي الشركاء التقنيين والماليين. ترأس المناسبة المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
2: جاء هذا الاجتماع الذي نظمته مندوبية وزارة الصحة العامة بولاية حجر لميسة لتقييم أداء أنشطة التطعيم خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بحضور الفاعلين في القطاع الصحي إلى جانب ممثلي الشركاء التقنيين والماليين الداعمين لبرنامج التحصين بالولاية. واستهل مندوب الصحة العامة بالولاية الدكتور آدم محمد تجاني الاجتماع بكلمة استعراضية تناول فيها أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها خلال جانب التحديات التي واجهت المراكز الصحية السبعة التابعة للمندوبية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملموس في نسبة التغطية باللقاحات الأساسية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز المناعة المجتمعية. من جانبه أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين في كلمته على الأهمية الاستراتيجية للتطعيم باعتباره ركيزة أساسية لا غنى عنها في الوقاية من الأمراض، ومحورا فعالا في خفض معدلات الإصابة والوفيات بين الأطفال دون السن الخامسة. وشدد الجنرال على أن التطعيم يمثل أداة محورية لتحقيق المناعة المجتمعية المستدامة، متوجها بالشكر والعرفان للشركاء التقنيين والماليين على دعمهم المتواصل لأنشطة التحصين بالولاية. وفي ختام الاجتماع جرى تسليم سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مقدمة من وزارة الصحة العامة، حيث قام المندوب العام للحكومة بتسليم رسميا لمندوب وزارة الصحة بولاية حجر لميس الذي بدوره وجهها إلى مركز جامع الصحي بمحافظة الدبابة في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والإسعافية وتقريبها من المواطنين في المناطق المستهدفة. من مدينة مسكوري سموس محمد للإذاعة الوطنية التالية.
1: وإلى مدينة مندو، ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة مراسم تسليم سيارة إسعاف مقدمة من وزارة الصحة العامة والوقاية. وفي التفاصيل مع مراسلنا عمر محمد موسى من مدينة مندو.
3: في خطوة تجسد اهتمام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية، شهدت مدينة مندو مراسم تسليم سيارتي إسعاف من وزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك لرفع مستوى الخدمات وتقليص زمن الاستجابة في الحالات الطارئة. وخلال المناسبة أكد مندوب الصحة بالولاية الدكتور هونغرام كوليت الثاني ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والصيانة الدورية لضمان جاهزية المركبات، كما أوضح المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب أن هذه المبادرة تعد أولوية في دعم القطاع الصحي، مشددا على أهمية تفعيل الآليات لضمان وصول الخدمات في الوقت المناسب. ويعد تسليم سيارة الإسعاف إضافة نوعية للقطاع الصحي بالولاية، ويجسد التزام الحكومة بتعزيز الرعاية الطبية وضمان وصولها إلى كل مواطن، بما يعزز ثقة السكان في قدرة المنظومة الصحية المحلية على الاستجابة للطوارئ بكفاءة. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشر، عودة سريعة لأبرز عناوينها. على بعد ساعات معدودات البلاد تستعد لاحتضان احتفالات الذكرى 66 لاستغلالها، والجيش يضع اللمسات الأخيرة للأرض العسكري. رئيس الوزراء يدشن الطرق الحضرية بالدائرة الأولى بطول 10 كيلومترات ويدعو السكان بضرورة المحافظة على الطرقات. النشر نفذها لكم فنيا أجدي روغوبير في الإشراف العام يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم مدود، وفي التحرير أحمد خميس جمعة، وقدمتها لكم أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، وأخرجها لكم مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. فقبل 66 عاما استقلت جمهورية تشاد من فرنسا، وذلك بعد مرورها بمراحل انتقالية. وفي هذه الحلقة نتناول المرحلة الانتقالية التي شهدت تكوين وتشكيل عدة حكومات مع ضيفنا الدكتور محمد صالح يعقوب. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور، ماذا يقصد بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها تشاد قبل أن تنال استقلالها؟
1: المرحلة الانتقالية هي ما بين الاستعمار المباشر والاستقلال، أي ما بين 1946 إلى 1960. ففي هذه الفترة الانتقالية هناك مراحل مهمة جدا. أولا الاستعمار المباشر ما بين احتلال الأراضي وحتى الحرب العالمية الثانية.
0: طبعا الدولة المستعمرة فرنسا هي التي جعلت بأن تكون هناك مرحلة انتقالية قبل منح الاستقلال، لماذا؟
1: في الحرب العالمية الثانية شاركت المستعمرات الفرنسية في إفريقيا مشاركة فعالة في تحرير فرنسا على يد النازيين الألمان. ولا سيما تشاد التي شاركت في هذه الحرب. عندما احتلت فرنسا، الجنرال ديغول انتقل إلى بريطانيا وأدى ما سمي بنداء 18 يونيو 1940. وأول من رد بنعم لهذا النداء هو تشاد، وعلى رأسها فيليكس إيبوي. فبعد هذا القبول شاركت تشاد في هذه الحرب حتى الانتصار سنة 1944. فبعد ذلك قررت فرنسا تغيير علاقاتها مع مستعمراتها. ما بين الاحتلال حتى 46 ليس للسكان المستعمرات الفرنسية في إفريقيا ليس لهم أي حقوق سياسية. فدستور 17 أكتوبر 1946 هو الذي منح لسكان مستعمرات فرنسية في إفريقيا حق المشاركة في الحياة السياسية، أي في تأسيس أحزاب سياسية، نقابات، حقوق كل ما يحظى به المواطن الفرنسي في فرنسا. فلذلك بعد 1946 أسست أحزاب سياسية، أولها البيبيتي إرديا الذي أسسه جابرييل ليزيت مع أعوانه فرانسوا تومبالباي وتورانغابا. وبعد ذلك أسست أحزاب أخرى على رأسها عامد غلام الله وساولبا وآخرين. هذه الفترة الأولى. ولكن في هذه الفترة للمواطنين الأفارقة حق المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس كلهم لديهم هذا الحق. وقانون ديفير الذي جاء سنة 1956 هو الذي جاء بمنح حق التصويت لجميع سكان مستعمرات فرنسا في الاستفتاء، استفتاء 28 سبتمبر 1958. السؤال كان ذلك: هل تريدون الاستقلال مباشرة أم تبقون في التنظيم الفرنسي؟ فكانت تشاد من الدول التي صوتت أغلبيا بالبقاء على يد فرنسا. عند ذلك أعلنت الجمهورية، يعني أن تشاد قبل هذا إعلان هذه الجمهورية كانت جزء من إفريقيا الاستوائية أي ما يسمى بأفريق إيكواتوريال فرانسيز بجانب إفريقيا الغربية الفرنسية عاصمتها داكار وهنا في إفريقيا المركزية عاصمتنا كانت برازافيل.
0: طبعا دكتور طبعا بعد بدء المرحلة الانتقالية وتكوين أحزاب سياسية ومشاركة سياسية واستفتاء هذا يعني بأن التشاديين سيديرون شؤونهم بأنفسهم حتى لو كانوا تحت إشراف فرنسا بالتالي تكون هناك حكومات لكي تصرف الأعمال في خلال هذه المرحلة الانتقالية تحدث لنا عن هذه الحكومات بالتفاصيل
1: فأول حكومة كونت يوم 8 ديسمبر 1958 وعلى رأسها جابرييل ليزيت الذي هو قد رئيس الحزب بيبيتي وأشير إلى أنه من أصل أجنبي أي من الجزر غوادلوب فكون أول حكومة على وهو على رأسها يوم 8 ديسمبر 58 ومعه أحمد غلام الله ساولبا غونشومي وتورانغابا وجبرين خير الله وآخرين
0: كلهم أصبحوا وزراء في هذه الحكومة
1: في هذه الكرة نعم. وهم أكثرهم سواء من الحزب بيبيتي سواء من الأحزاب الأخرى أي أحمد غلام الله حزبه إمسا وساولبا حزبه جيرت وهكذا يعني هي حكومة ائتلافية ولكن لما لاحظوا أن الاستقلال ستقرب فلاحظوا أنه لا يمكن على رأس الحكومة شخص أجنبي فتورانغابا هو الذي قام بهذه المبادرة وأسقط هذه الحكومة الجدير بالذكر أن الحكومات يكونها البرلمان البرلمان هو الذي ينتخب
0: رئيس الوزراء
1: نعم. لأن آنذاك كان 65
0: لا يوجد رئيس جمهورية لكي يعين رئيس وزراء
1: لا لا لا لا لا, لا, لا. الجوفرنور الفرنسي هو موجود
0: نعم.
1: ولكن رئيس الحكومة والحكومات والوزراء موجودين نعم. لذلك نسميها فترة انتقالية بين الاستقلال وال
0: إذن أسقطت حكومة جابرييل ليزيت
1: أسقطت حكومة جابرييل ليزيت في فبراير 1959 يعني مكثت حوالي 3 أشهر فقط
0: ما الحكومة التي تلته؟
1: على رأسها ساولبا غونشومي ومعه أحمد غلام الله وجبرين خير الله وآخرين فهذه الحكومة كانت فيها أغلبية ساحقة من المسلمين فتخوف الجنوبيين وقام ثم ثانيا ساولبا اسمه شنو تورانغابا بمحاولة اسقاط
0: هذا هو نفسه الذي اسقط
1: جابرييل ليزيت لانه هو كان النائب الاول لجابرييل ليزيت في الحزب في الحزب بيبيتي والبيبيتي هو الحزب له الاغلبيه في البرلمان
0: اذا اسقطت حكومه ساولبا غونشومي ايضا
1: أسقطت ساولبا غونشومي
0: أيضا بعد ذلك جاءت حكومة
1: قبل أن لازم تفسير أسقطت لسبب أنه ليس فيها التوازن بين الجنوب والشمال
0: نعم.
1: الأغلبية الساحقة
0: من الشمال
1: من الوزراء كانوا من الشمال
0: نعم. إذن الحكومة التي تلت
1: فنفس تورانغابا كتب رسالة إلى الجنرال ديغول وقال له هذه الحكومة ليست حكومة تشاد بل حكومة شمال تشاد فنحن سنرجع إلى الجنوب ونكون حكومة في موندو نكون حكومة أخرى فبهذا الأمر خرج أحمد غلام الله من هذا التحالف لأنه يريد أن تشاد تكون واحدة حكومة اسم شنو أحمد غلام الله كوينت في بداية مارس 1959 كان نائبه تورانغابا واخرين، فاصبحت هذه الحكومه فيها التوازن بين الشماليين اي المسلمين والجنوبيين. لكن قام احمد غلام الله بشيء ثاني، كما تعلمون انه من المثقفين باللغه العربيه. فطوالي طلب من الرئيس عبد الناصر ان يرسل الى تشاد الات كتابه ومترجمين، وطلب من المثقفين باللغه العربيه الذين كانوا في السودان وفي مصر ان ياتوا ليساعدوه في انشاء هذه الحكومه وتثبيتها.
0: إذن بالتالي اهتمامه باللغة العربية وتطوير اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية هذا أدى إلى إسقاط حكومة أحمد غلام الله.
1: فتخوفت فرنسا من هذا الرجل، لأن طبعا هي تعني استغلال، لكن استغلال مزور هي لديها اليد.
0: نعم.
1: وأنت لما تكون
0: ننتقل للحكومة التي تلته نسبة
1: نعم. نأتي إلى الحكومة الفرنسوة تومبالبي.
0: نعم.
1: لكن فرنسا تخوفت من أحمد غلام الله لأنه صديق لجمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر كان حز العالم العربي في آنذاك، لأنه ناضل ضد الاستعمار وقد أمم قناة السويس وكذا. فهذا الرجل سيحدد مصالح فرنسا.
0: ننتقل إلى الحكومة التي ترى.
1: فبعد ذلك جاءت بفرانسوا تومبالبي الذي طبعا أصبح رئيس الحكومة. طبعا في نفس الأمر البرلمان الذي يتكون من 65 نائب هم الذين انتخبوه. ولما جاء فرانسوا تومبالبي إلى الحكم أول يوم غير اللعبة، يعني معناه أنه ما ممكن تغيير رئيس الوزراء بصفة كما كان قبل ذلك بصفة سهلة. فغير القانون وعين رئيس الوزراء يوم 26 مارس 1959، ومكث في هذا المنصب حتى يوم الاستقلال
0: 11 أغسطس. الذي أعلن الاستقلال،
1: هو الذي أعلن الاستقلال يوم 11 أغسطس 1960،
0: وبذلك أصبح رئيسا لجمهورية تشاد المستقلة.
1: طبعا يوم الاستقلال هو الذي أدى الخطاب أمام خطاب الاستقلال امام واعلن الجمهوريه، اعلن الاستقلال امام ممثل الجنرال دوغول الذي جاء انذاك في ذلك اليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد صالح يعقوب، شكرا جزيلا اعزائنا المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقه الخاصه بمناسبه الذكرى 66 لاستقلال جمهوريه تشاد. كان معنا في هذه الحلقه ضيفنا دكتور محمد صالح يعقوب، وحدثنا عن الفتره الانتقاليه ما قبل استقلال جمهوريه تشاد. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.

مساء الخير بلدنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو جات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7 و 15 دقيقة النشرة اللادارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الاثنين يوم 10 شهر 8 سنة 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات انجينير بلين أجيديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:49 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينينا ديوزيما رسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع إبراهيم هو السمين، يقول فوق مساء الخير للناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات كابيتال نيك.

0: شبه سلموني بكلو فمزدا حتى الله يبال مهبا جا قيالي قلو قفر
1: يا
0: شباب من جقامة جاتوا يا شباب سلموني بكلو فمزدا حتى الله يبال

السلام في الباريان بقر السروف المدن الوطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصادات حتى المهر فرج سلامات بيارب المنقار لقيت السلام يا عمي دكا لقدم يا

0: بالسدا قطعنا عرب الخطر هم ديا الصفرة وانقرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نظيف
0: أنا بنادي الشرف بالسدا قطعنا عرب الخطر هم ديا الصفرة وانقرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
2: إبراهيم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا لهنا لنقبا الشاي للوى على لبس في المره لبنجا يا رمار طال الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفا بدور لفرانك سيفا ديبا قال الله رفا تسلو شقط الرؤية مباشرة أطيق ما الشدر في ليانا ما بشي فلزا ونكو بطه من البقرة أشاينا لو هالا لبلقوها مر ولا يا نمر طانة الله يجودان للدمى ربي أنزل الشفاء شرمني كوكا لبن في تدقاي وانقر بشدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال الله ورفت صيب مباشرة ديقا ما شدر في ليا

على عمات رجالة على عجمني مول معلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان على عمات رجالة على عمات رجالة على يول ميمي يا دول الرجالة على البلا ما بنقري يا دول الرجالة يا دول الرجالة.

0: بدنا كزرد زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: على النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للسمجا ضرب درب اللي نزل را أبكر والأليم

0: الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راه والجندة دلخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوتهم انا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوتهم انا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل نجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملي مول معلم خاليه ضربات راب اللي يا يزل را شيخي الوي الوي ابن قريان والمهم كاك ادريس ادوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو ابراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دولا خليل منجا
1: يا الخضر من ابمنا
0: ضرب الدراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما دقنو دولا خليل منجا يا ضرب الدراب اللي شين والشيخ دنا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال اللي دول ما دولا
2: خليل منجا سمعت راديو تشات نوقف الشاعر الكبير عفوا عشان ابدا لكم بالبلاغاتنا اليوم عشيه الاداره العامه وزاره السكن والتمدن تطلب من الناس ان نجري لكم اسمائهم ديل خلي اجل اجل بمشوا باوراقهم الرسميه في الاداره للكدستر لشيء مهم بخصوص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم من احمد النور والده عند ترين في كارتيه انغابو سيكسيون 5 يلو كات لو 7 بيس عبد الله علي احمد كارتيه انغابو سيكسيون 1 يلو 91 لو 12 هارون عبد الرحمن كارتيا انغابو سيكسيون 3 يلو 134 لو 12 عبد الكريم محمد اساخا كارتيا مشاغا سيكسيون 1 يلو 1 لو 15 عبد الرحمن توكا ومدام استا علي بيمي قاعدين في لو 20 21 22 ده في كارتيا دبازين سيكسيون 1 ويلو 81 واخيرا ناسين عندهم مكان في كارتيا مشاغا سيكسيون 2 يلو 200 84 والو هم من عبد الله جبرين قايد في لو 4 و 6 وادم مبدو قايد في لو 3 و 5 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون مصر بالبلاغات بلاغنا وفا الهاج دنا هارون ادم توم عيسى رخيص محمد توم الرئيس فلج بشي جده عيسى الضيف عمر بلاما بوب عبد القادر جبرين عبد الرحمن رخيص بشاره ايله بشاره الجد مالهم مع الجد علي مالهم جنبو علي شيخ ابو تشنغارو شيخ رمات يونس حسن الدنقس مالهم محمد بن نونيت الحاج ادم الدندي ايله مالهم بشاره بلاما بركه بلاما علي زكريا بلاما الحاج بكر شيخ عيسى جده الحاج حسن مهمت شيخ ابو خريس مؤمن بلاما ادريس محمد بلاما عمر محمد بلاما بيو بلاما نور ابراهيم بلاما ايلي عمر شيخ ادم مرحال بلاما احمد توم الحاج عثمان مؤمن بلاما محمد الضي بلاما هارون ادم شيخ بشاره سيد بلاما هارون عجيت ايله ييا في بييري شيخ عبد الله بنيه مكايلا ادم في جوغانا شيخ الشيخ الفاصل جده شيخ حسيني عبد الرحمن بلاما يعقوب جومبو بلاما ادم جومبو بلاما القوني بشاره بلاما دن ابراهيم شيخ ابراهيم ماكولي شيخ دونغوس رماد ايلة دونغوس بلام جدة بشارة شيخ أمبيرة بلام محمد في البيضة بلام حسين بشارة مالوم جيمي عمر صالح إبراهيم في النالة بلام محمد عمر بلام أدم عبد الله بلام عبد الرحمن في مردو عائلة حسنة أمبلص عائلة عثمان كجمة دلقي مكايلة عثمان آدم كوكا عائلة آدم مرسل اللوان حسن الجيت الحاج عبد الرحمن سكو الحاج محمد آشي في أبلاين عائلة عمر في النالة عائلة دنقس سعيد محمد توما في نجيتو اللوان حسيني آدم شبكة خليفة عبد الله الحاج علي أبو سكات أبسياغة في الدبة شيخ محمد موسى دلقي إبراهيم القوني حسن أبكر دوبيتي إيسا بابا الشيخ حسيني ملما الحاج جدة عربي شيخ آدم قرقوم شيخ عزيز شيخ أبو نصيب إما بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاتنا زوجتهم خديجة آدم ماتت أمس بات حادث وسرق كمان تبقى بكرة يوم الأربعاء في دقوي آلا هل بلام أبوبا عبد القادر الهلا الله يصبرهم والمرهومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة البلادك اللي جينا سرتي نقولوا بعد الأخبار دلقي موسى أبو كوري وكل الأهل أبو كوري ميمرة لوم اللحزن ببلغوا لنائب رئيس الوزراء المكلف إدارة الأراضي واللا وطنية الإيمان محمد السلطان مدينة الأنجمينة برا وداخل الشيف دراسة نكوتوكو محمد سندا وكل أجاويدة الشيف دراسة نكوتوكو محمد سندا وكل النوابة الميرا نبريمرا نسماء والأرجوية حقا الشيف دكاتون سيبوربين اللوان القاضي عمر القاضي عتيم دلقية خليل جبرين دلقية أبا دقية دلقية دقية ننقرمونجو دلقية محمد إيسا نصيبة دلقية حامد محمد نقلمي دلقية موسى جبرين كومبا دلقية محمدو دلقية الحاج أديكا ميليزي أن والحاج تيري ميليزي دي دلقية هارون أخي وكل جمايتا ولكل الكوتوكو العرب الهوسا الماسا هنشاتا والكامرون بوفاتنا زوجتهم وأخوتهم قيمي آدم ماتت أمس الأحد والسرقة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في مارة الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلا ما يسنى جدة موسى جدة مؤمن إبراهيم يبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون ولدتم حسنة البلامة القرآن قرأ من الحمد لهد البقرة ودل من البقرة للناس عشان ده بسوي مناسبة تبقى يوم الأربعاء في سكول دي هل بلامة حسنة جدة بلامة حسنة جدة موسى جدة مؤمن إبراهيم ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون ولدتم حسنة البلامة القرآن قرأ من الحمد للبقرة ومن البقرة للناس عشان ده بسوي مناسبة يوم الأربعاء بكرة في سكول دي هل بلامة حسنة جدة الساعة 7:13 دقيقة
1: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القيء العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره
3: أغسطس 1960 و11 أغسطس 2026 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغرب.

0: سنة سمعت يا راديو في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبو الشم درادر هلة القادر المنبر قيمتها بغادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشيب قدم لنا زميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم عشيب والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. فضل ساعات وبلدنا تشاد تؤيد بالذكرى انت الاستغلال 66 سنة من بلدنا تشاد لقت الاستغلال من دورة فرنسا. عشان ده الجيش هنا بلدنا تشاد قاعد بيجهز بسيف العصب من جمال جرسيس كبير وفي كل المدن التشادية. ورئيس الوزراء السفير ألمي هليناه كمان فتح اليوم الصباح في العاصمة جمينة فتح الشوارع انتظرت البدات كان سوتهم الحكومة في كاركيه فرشة في برمر آن ديسمبر. دي الأراوين وفي نشرة الأخبار آخر. بمناسبة عيد الاستقلال بصادف الذكرى 66 المستمعين الأعزاء تسمو في الساعة 8 سواء رسالة انت الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نول للأمة التشادية. وبالمناسبة انت الاستقلال الوزير عن الوظيفة العامة والهوار الاجتماعي

0: 12 أغسطس مضى في البيان الوزير عن الوظيفة العامة عبد الله ينبدو بامي تستعيد بلد نجات شان تؤيد تنباكر فجر بالذكرى 66 هنا استغلال بلد نجات من دولة فرنسا عشان ده في ده كان سوى لنا الزميل لا تجاني سير رمات روبورتاش خلينا نتابع
1: الساعات الجايات بلد نجات تأيد بمرور 66 سنة من الاستقلال هنجات والسيادة الدولية من قبل سنوات كثيرة فاتوا الشاديين متمسكين بيوم 11 أنا شهر 8 من كل سنة نأيد الاستقلال هنجات انتقلنا من مرحلة لمرحلة آخرة ومركنا من الهيمنة هنت الاستعمار واستعدينا وشلنا المسؤولية إمكانيات بسيطة لكن الأبطال هنا الوطن قدموا تضحيات كبيرة رغم الموارد البشرية المحدودة سواء إسلامية أو مسيحية رجال وأوين كلهم كي بهمهم الحب حن الوطن وبيعيشوا بسلام ووحدة ومحبة بين إيالهم وفي أخوة ده التاريخ الخلو لنا الأبطال القدام 66 سنة ده تاريخ كبير المواطنين قاعدين بيقولوا عبارة شات حرة زي ما بيقولوا لكن في حياتنا اليومية قدمنا كثير من الهمبولات قاعدين نشعر في حاجات كثيرة ولازم نقدم للبلد ونغير تصرفاتنا نبقوا كأخوان مش الأمس واليوم دايرين نشوفوا منشآت شالوها استولوا لبكانات في ناس آخرين بيقولوا أنا أولا لكن وارين بفكروا بيقولوا شات أولا 128 سنة من التضحيات القاموا فوق الأجداد وده من أجل تشاد تكون هرة وفوق مسؤولية ونواصل الكتابة هنا التاريخ ونواصل النضال من أجل تشاد نعيش فوق بكرامة ومسؤولية
0: إيتنا الاستغلال هنا بلدنا تشاد كان هيدروه بعض المواطنين من ضمن المير هنا العاصمة جمان القديم المعروف في الوقت ذاك بفورت لامين سيد محمد جرم خاطر كان فكر الزمن السمه ذاك بيكونوا بعض المواطنين هناك في الوقت ذاك قاعدين بيوشي بسلام وقاعدين بيساودوا البلدية هالمرين العاصمة الجميلة خلينا نسمع بعض من كلامه
2: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا في تعاطف كبير بين الناس فيها احترام للكبير وتقدير للصغير هذا تجده في كل الأحياء كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة لأن فيها كان 6 رندسوما سام الستة كل سبت نأخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته وكان الناس بيعملوا طواعية بنات ننقلوا إذن كان بالنسبة لنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا أنا في وجهة نظري رضينا ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة تماسك والتعاون بين الناس
0: في أبشي كذلك بعض المواطنين عاشوا الذكريات انت الاستغلال وهم تلاميذ ألف في الذهاب في الوقت ذاك من ضمنهم الأستاذ صالح سلم والأستاذ إبراهيم هران خلينا نسمعهم كيف كانت الذكريات في الوقت ذاك
3: الاستقلال قالوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل وتعرفوا وقت ذاك البلد هو واقف وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر عندنا هنا أزرق وعندنا أصفر تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأحمر بجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده يا جهازنا نسول ترتيب كنا مرقوا نجرسوا في الشوارع الناس ده بيشوفوا شغل أجي مرة يدشوا شغل ده قامت أيال اللي بيشاوا أسكر ده
4: الاستقلال بيجي جونا عندك أصبا كان من قبل الأطير في المكان ده نمرقوا نجرسوا كل يوم عشان نسول أنترينما زي الأسكر بسوسة ده يوم اللي طول الاستقلال قالوا نحيا نمشوا نجرسوا بتنيو أقل لكن بلا نعال وقت تقنال ده تبار مين مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستغلال ده
5: سوى جسيس من داخل النصراني اللي بيجسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تجري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبقى انت ذاتك المسكين كل يصوفك ده يسد تن تن تن تن
0: وبمناسبة نعيد الاستقلال الرئيس أنا حزب التجمع من أجل الشعب من أجل الاستقلال الكامل لبادهم بلاشات أن قدم نقطة صافية في النقطة الصافية تكلم في أهمية الذكرى 66 وطلب من الشعب التشادي

0: دائما يتضمن هو يشي بسلام عشان نجات تطور وتمشي لقدام. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات فتح اليوم فجر في كرتية فرشة. في برابرا نجسيما رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألما حلينا فتح الشوارع انت القطران الجداد كان صوت من الحكومة في طولها 10 كيلومترات في داخل فرشة. ده ضمن مشروع كان كبير طوله 37 كيلومتر بيكون في داخل العاصمة الجميلة. المشاريع دي سوتها الحكومة عشان تجمع السكان من التعب عن الرواخي البعاني منها كثير من المواطنين في الدائرة فرشة. كشان ده كان في المناسبة كان هدروا كثير من الوزراء من ضمن الوزير عن البنية التحتية وفكين الأزلة وكثير من المسائل في الحكومة. بعد فتحين الشوارع الجداد كلم رئيس الوزراء في أهمية المناسبة. خلينا نسمعه بعض من كلامه.
1: جينا كان إنوغوري voie urbaine bitumée durant un jour 4 le président de la république fit vision à l'alphys chantier numéro 8 action 56 gal il le chat de duc kali dire yabga bien bela dire da développement yib gida donc al tamis da an fi fondoré alium an fi farcha fi yomen agarin encore fi 8e 7e ou 4e arrondissement alhamdoulillah so wala so be gursa na chat da an chap tchadi ودا افرنا طول التشاديه دونك ندرك الشعبنا فرشدا كالي غودرون داي بروتيجي دا يبقى دائما ولي ممبر غوفرنمان دا كالي فوكاليزي في راس كيدمانو انا فران كثير لي الكيدما لا كاين سو غوفرنمان داي ما يدرك نهاج كثير ما في اللي كالي الشعب داي يشوفنا في كيدما لا هنين جاي مشو ديسكور دا كالينا لي شاب كالي اي دكل الشفا وريسو على في قلبا علي دوري اني نسو كالي ورينا اني نسو
0: السموتو ده رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألما حلينا بعد فتحين للشوارع انت القطران الجداد كان صوتهم الحكومة في كركي فرشة. المدير العام للهيئة الوطنية انت الأمن القضائي ونزا أحمد محمد كان فتح اليوم فجر هنا في العاصمة الجميلة الورشة انت الأمر كان خصصوها للبرنامج هنا إدارة انت المخازن الخاصة بالأنزا. الزميل محمد عمر إدريس ورينا بالتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية للأمن الغذائي هي بس مسؤولة من الضمان عن التكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحافظينه وإدارته، ودا استجابة لفعالية انت الحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. عشان ينجز المهمة دي بكفاءة بقت الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة جديدة تسمح لإدارة انت المخزن في الوقت الفعلي عشان تشيل كل استعداداتها. قال المسؤول المحوري في الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا بجانب برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيت حسب الله أكد بكون في تحديات مرتبطة بتغيير هن الجو وأزمات الغذاء وزيادة هنت الاحتياجات هن السكان بقت رقمنا هنت الإجراءات ضرورية حتمية. والبرنامج ده بيمثل إدارة هنت المخزون البتنقل نوعية جديدة في نظام هن المعلومات في الهيئة. قال المدير العام عن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا أحمد محمد كوسي أكد بكون الورشة التدريبية دي بقت في وقتها المناسب وهي بس تمثل رقمنا انت الإجراءات وجددين أدوات الإدارة من القضايا المهمة عشان بيحسنوا الأداء انت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. المدير العام وصف بكونه واجب يوفر البرنامج البغطي التدريب وإن معلومات أكثر موثوقة بخصوص المخزونات ويحسن إمكانية هنت التحركات وبقلل من مخاطر هنت الأخطاء التخص المعالجة اليدوية وتسهل عملية هنت اتخاذ القرار. نذكر بكون الورشة التدريبية تسمح للمشاركين بلغوا فرص وبقوة من مهاراتهم في الاستخدام الفعلي للأدوات الجديدة اللي بيسجلوا فوقها عمليات هنت الاستلام والخروج ومراقبة هنت عمليات النقل بين المخزونات ومراقبة عمليات النقل بين المخزونات وكيف يطلعوا للمستويات المخزون وكيف يطلعوا ويعرفوا مستوى هن المخازن ويعدوا تقارير هنت المراقبة.
0: في أخبار الأقاليم في مدينة مسكوري عاصمة ولاية حجر لميس المندوبين وزارة التلاصية العامة كان صوت اليوم ملمة عشان يقيموا فوق الخدمة هنت الفاكسيناسيون كان بقت في الولاية من البداية سنة 2026. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل المحليين وبعض من الشركاء عن الحكومة. المناسبة كمان رأسها المندوب العام عن الحكومة في ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردويسين كان طلب من كل السكان عن الولاية لازم يسووا الفاكسيناسيون لإيالهم عشان ينجوهم من المرض. الخبر جاب لنا من مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في مدينة تامندو المندوب الأمن الحكومة في ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة استلم اليوم سيارتين وتاير اثنين عن أمبلانس كان قدمتهم الوزارة الصحة للولاية. مراسلنا من مندو عمر محمد تموسى.
3: في الخطوات الجيدة بتعكس اهتمام كبير للدولة في عززان الخدمات هنت الصحة وحسنان الجودة هنت الرئاية الطبية. لقت مدينة مندو مناسبة كبيرة في الانطيان الاثنين من الوتائر الامبولانس من وزارة هنت الصحة العامة والوقاية، والهدف من المبادرة دي رفعين القدرات هنت الخدمات في مجال هن الصحة وخففان الوقت هن الحاجة في الإرجانس. في كلمة بالمناسبة المندوب هن الصحة بولاية لوغون الغربي الدكتور هونغرام كوليتا دي شكر الحكومة هنبلت نجات عبر وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بالأنتيان هن الأمبلاس ديل، وأشار باستعمال هنت الوتائر ديل لأشان يكونوا جاهزين ويحافظوا ليهم في كل الفترة هنت الحاجة. أما من جانب هن المندوب العام هن الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب قال المبادرة دي جات بالاهتمام هن القطاع الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية القيدة بتسائد شديد في الوقت المناسب، وأيضا دا من الأولويات هن الرئيس الجمهورية رأس الدولة المارشال محمد إدريس دي بإتنو. ونذكركم أن طيان هنت الوتائر هن الإسعاف أي الأمبلانس لمدينة مندو بنت الكثير من القدرات في جانب هن الصحة ويساعد في عززان الثقة هنت السكان في القطاع هن الصحة بالولاية. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:29 في استديو راديو تشاد نفس الساعة في كثير من الأقاليم هنا بلدنا تشاد. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار هنا اليوم والفترة من النشرة نذكرهم بالعناوين. فضل ساعات وبلدنا تشاد تحتفل وتأيد بالذكرى انت الاستقرار 66 من بلدنا تشاد لقت الاستقلال من دورة فرنسا عشان ده الجيش التشادي قاعد بيجهز في العاصمة الجميلة وفي كل المدن بلدنا تشاد عشان يسير الجسيس الكبير. وبالمناسبة دي تسمو في الساعة 8 سوا الرسالة انت رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو اللي بيقدمها للأمة التشادية. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لمي هدينا فتح اليوم الشوارع انت القطران البدات اللي كان ناسوتهم الحكومة في كارتيه فرشة في برامر أندسون. للنشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد تجاني سرمات وقدمت عليكم أنا بشير مربشير بمساعدة المهندس أكدير روبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبح على خير.
4: حداشر أغسطس 1960 وحداشر أغسطس 2026 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول تنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. نعود على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

وسوينا سمعت راديوات بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير، وسمينا أغنية جميلة من موسى ودا طلع. نرجع للاستديو عشان نواصل لكم البلاغات. بلاغنا نوفق لنا قبل الأخبار. الحاج دنا هارون آدم توم إيسا رخيص محمد توم الرئيس فلج بشي جدة إيسا الضيف عمر بلام أبو عبد القادر جبرين عبد الرحمن رخيص بشارة عائلة بشارة الجدة مالوم الجدة ألي مالوم قنبو ألي شيخ أبتشنغارو شيخ رمات يونس حسن الدنقس مالوم محمد بن نيت الحاج آدم الدندي عائلة مالوم بشارة بلام بركة بلام علي زكريا بلام الحاج بكر شيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمة الشيخ أبخريس مؤمن بلام إدريس محمد بلام عمر محمد بلام محمد بيو بلام نور إبراهيم بلام إلي عمر الشيخ آدم مرحال بلام أحمد توم الحاج عثمان مؤمن بلا محمد الضي بلا هارون آدم شيخ بشارة سيد بلا هارون الجيت عائلة ييا في بييري شيخ عبد الله بنية مكايلة آدم في جوقانا شيخ الفاصة جدة شيخ حسين عبد الرحمن بلا يعقوب قنبو بلا آدم قنبو بلا القوني بشارة بلا دن إبراهيم شيخ إبراهيم كولي شيخ دنقس رمات عائلة دنقس بلا جدة بشارة شيخ أمبيرة بلا محمد في البيضة بلا حسين بشارة مالهم جيمي عمر صالح إبراهيم في النالة بلا محمد عمر بلا آدم عبد الله بلا عبد الرحمن في مردو عائلة حسن بلص عائلة عثمان كجمة دلقي مكايلة عثمان آدم كوكا عائلة آدم مرسال الهوان حسن الجد الحاج عبد الرحمن سكو الحاج محمد آشي في أبلاي عائلة عمر في النالة عائلة دنقو السيد محمد توم في نجيتو اللوان حسيني آدم شبكة خليفة عبد الله الحاج علي آدم الحاج علي آدم سكات أبسياغة في النالة شيخ محمد موسى دلقي إبراهيم القوني حسن أبكر دوبيتي إيسا بابا شيخ حسيني ملمة الحاج جدة عربي الشيخ آدم مقرقوم الشيخ عزيز الشيخ ابن نصيب إما بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا زوجتهم خديجة آدم ماتت أمس في الليل بعد حادث والسرقة تبقى بكرة يوم الأربعاء في دقوي الله حلت بلام أبوبا عبد القادر الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة دلقي موسى أبوكوري وكل أسرة أبوكوري ميمرة لوم الحزن ببلغوا لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر سلطان هننجمينا برا وداخل الشيف دراس كوتوكو محمد سندا وكل الأرجوية حقا الميرا نبريمرا نسوما والأرجوية حقا الشيف دو كانتون سيبوربان عمر القاضي أتيم دلقي خليل جبرين دلقي أبا ديقيا دلقي ديقيا هننقر منجو دلقي محمد إيسا نصيهبة دلقي محمد حامد محمد دلقي موسى جبرين كومبا دلقي ممدو دلقي الحاج أديكا أنا ميليزي أه والحاج تيري أنا ميليزي دي دلقي هارون أخي وكل جمعيتا كل الديليجيات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل الكوتوكو العرب الهوسة الماسا أنا تشاد وكامرون دوم الحزن ببلغوا بوفاة أنا زوجتهم وأختهم جينيمي آدم جيني آدم ماتت أمس الأحد يوم 9 شهر 8 2026 والسرقة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء يوم 12 شهر أوت 2026 في مارة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا بلاما أبرز جبرين الديركتير صالح بشارة اللوان عبد الكريم ماجرات الوكيل جدة بركة دلقي عبد الله جبرين بلاما جدة أمر رقاسي آدم شجرة جبرين أبكر جبرين يا عبد الله محمد أنجيني محمد عمر آدم اللوان إيسا حامد حسين عثمان بلاما حسن آدم
اليوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل الديليجيات كل البلامات كل اللوانات والأهل البر والداخل وناس الإفية بوفاة نبيتهم وزوجتهم حواء آدم زوجة يايا عبد الله ماتت أمس الأحد بعد مرض قصير والسرقة تبقى باكر الثلاثاء في كريا حلت بلامة أبرس جبرين الهل الله صبرهم ولا مرحومة الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الرئيس عن اللجنة التنفيذية عن الحزب من أجل السلام والتعايش الاجتماعي PPCS إدريس آدم إبراهيم يبلغ لكل الأعضاء عن المكتب التنفيذي بكون في وايد كونغري إكسترا أوردينير ببقى يوم السبت 15 أود 2026 بالساعة 10 سوا في السياشن البارتي القايد في كارتيه باري كونغو في العاصمة نجمينا الكونغري إكسترا أوردينير الهدف حقه عشان بجددوا الأعضاء عن المكتب التنفيذي عن الحزب وده بعد الوفاة المرحوم شيفو حبيب الرئيس عن البارتي وكمان ببدلوا الأعضاء الآخرين عن المكتب التنفيذي فمطلوب من كل الأعضاء عن المكتب التنفيذي خليه بشيلوا كل الإجراءات الضرورية وبجوا بحضروا في الملمة حضوركم مطلوب بالهين وأي غياب كمان ما مسموه بلاخنا وفا القول عبد الله دليجي موسى آدم آدم دنقسو محمد وانو حسنو موسى يايا دنا قند عبد الله جد إدريس ضيئ بشير آدم هارونا الرئيس محمد جبرين دنا سيد عبد الله عمر عبد الله التجاني بشارة يونس محمد إدريس عبد الله بلاما خالة دليجي الشوكة محمد إدريس بلاما جبرين دليجي سم جدة يونس نايم دليجي جدة النور بلاما صالح أمدي حسن إيسا بلاما عبد الرحمن جبرين نائمة بلاما إما الشيخ كوشا دليجي إدريس الشيخ التجاني رمات مطر موسى بشارة دليجي إما الشيخ عبد الرحمن محمد دلوك بلاما موسى هارون بلاما أخونا الشيخ أبكر دليجي قاسم أبا جدة آدم إما مسعود وادي إلي آدم أجد إدريس دليجي عبد الله دليجي الحاج الشيخ البشر دليجي آدم دليجي حسين مكايلا سيد تشيغو الشيخ عمر جبرين وأحمد توردي لوم الحزن ببلغوا للشيخ محمد الجار الزين موسى هارون في تيميري بلام آدم رماد أبي سوبركا محمد شارينغو موسى محمد جيمي بركة ألقوني عمر في جيقيني آدم محمد آدم عبد الرحمن الإمام هارون آدم في مرديا برما جبهة أبكر الطاهر أبكر حسن في اللينيا بلام صالح بلام محمد وأخيانا في كركم بلام تجاني إيلي دليجي أبكر جدة الإمام آدم رمات جدة وكل أخيانهم في المر بلام كواسة دليجي يايا وكل أخيانا في اللبيط دليجي جدة وكل أخيانا في الرنجاجي دليجي عبد الرحمن نشتات دليجي يوسف وكل أخيانا في بط البقرة دليجي موسى الشيخ هارون آدم وكل أخيانا في السقيطي دليجي محمد بلام حسنة دليجي هارون أبا وكل أخيانا في مبتة دليجي اللوان بلام جدة أخي موسى إبراهيم وكل أخيانا في كلوتي دليجي أخونا وكل أخيانا في الدينيو دليجي أحمد وكل أخيانا في ديجو دليجي سيف وكل أخيانا في كورمناجي دليجي جيد وكل أخيانا في تشلقو بلام سليمان وكل أخيانا في تيجو الشيخ هارونا بلام بشارة وكل أخيانا في مرديا اللوان كشلة النادي نيني وكل أخيانا في مرديا بلام أمر رمضان وكل أخيانا في عجيري بلام أبكاكا القور وكل أخيانا في اللوتة بلام جيت قريمة بلام علي شدة بلام علي كانيمبو الشيخ أظلم الحاج محمد أبكسيري في غبيشة بلام أبكسرة بلام عبد الله في بللة بلام ليبيان وكل أخيانا في بديدي بلام جدة محمد وكل أخيانا في الفوات بلام الحاج الشيخ عثمان وكل أخيانا في جليجي الشيخ جدة وكل أخيانا في سكولدي الشيخ محمد المصري وكل أخيانا في جيقيني الشيخ هارون جبرين وكل أخيانا في مدون بلام حسنة خير الله مصطفى آجي الشيخ آدم مخالة الشيخ عزيز عائلة الشريف أنجني عائلة الشريف أنجل هارون أنجني عائلة الشريف أنبدي
عائلة جوجو الكونسي محمد بشير توم أحمد الشيخ بيرلي اللوان إبراهيم بلاما أبكر الشيخ إدريس عبد الله عائلة أوجة الإمام أصالي إيماني هارون الكورديناتور إدريس محمد في هبينة المير آدم حسن أجيمي السكرتير جنرال أحمد ديا ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة الإمام دونغوسو جوجا مات أمس الأحد وسرق كمان طبقا مباكر الأربع في بلتي هل التدليجي موسى آدم أنا هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. الكورديناتور الكومبلكس اسكولير ام اس ازير في كارتيه ديجيل انجبو دار السلام بخبر الابهات ان الطلبه القدامى والجداد بكون الدخول هنا المدارس الدراسيه 2026-2027 خلاص بدا وهم ان ببدو يوم 17 اوت الجاي وبواصلوا لحد يوم 30 شهر تيزا الديركسيون بابا مفتوح من يوم الاثنين لحد يوم السبت وده من الساعة 7 لحد الساعة 7:30 نفجر لحد ميدي ونص قبل الظهر. من ناحية تانية البداية تبدأ من 15 سبتمبر وللكلاس الاكزامين التروازيم والترمينال ببدأ يوم 1 أكتوبر. الكلاس الانترميديير ده كمان بيقول في الكالندريه الأوفيسيال. الكلاس الترمينال في كومبلكس اسكولار كمان موجود الكومبلكس اسكولار ام اس ازير عندهم اداره قويه ومدرسين عندهم الخبره والكومبيتنس القوي من اجل التدريب والقرايه السمحه كان تدوروا معلومات بزياده تنادون في نمره التليفون 66 46 3 20 5 66 و7 66 20 7 80 4 30 9 نمرو آخر 62 70 68 82 نكرر الرقم بالفرنساوي 66 43 25 67 نمرو تاني 66 27 84 39 تروازيام نمرو 62 70 68 82 الساعة 7:50 نمشي نلقى الفنانة الشابة قاسم بودرة قميص بودرة هدية خاصة فتية مدام هذا أبو بكر علي فتية بزارة وزوجة هناك من كارتية أمريكية القصاري نقول لك مساء الخير من غاديو تشات كل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة إيمان عبد الله الشريف حارجة بدادة فاطمة إجال علي بكر معروفة ببنيو حبيبي بتنبور أخت التيمان هناك من الزفاية أكيد نقول لكم مساء خير منا غاديو شات أمتي يا ينبور نقول لك مساء الخير من إزال الوطنية الشادية

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نمشي نلقو الفنان الشادي الكبير محمد علي درسيلا الدمبجوية هدية خاصة لكل الشاديين عشان أنباكر يوم 11 شهر 8 2026 عندنا 66 سنة من ما بلدنا الشاد لقت الحرية والاستقلال إنديبندانس أنا يوم 11 شهر 8 سنة 1960 أنباكر ديفيلي جرسيس كبير في بلاس دي لا ناسيون سينكانتينير فدي هدية خاصة لكل الشاديين بمناسبة عن العيد الفرحة الكبيرة وأنباكر إن شاء الله من الساعة 2:30 لهذه الساعة 3:30 عندنا أبل ألو غاديو تشاد من أجل عيد الحرية والاستقلال هنا بلدنا تشاد بلد توماي جماهير الشمو آدم كل الأعضاء نقولوا غادي تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم مساء جميل وعيد سعيد لكل المستمعين القارين بتعبونا من 23 ولاية كابتن

مستمعينا مشاهدينا الكرام، بخصوص السرقة هي البلدة هي الإمام دونغوس جوجا. السرقة دي وما تأمس وسرقة تبدو مباكرة الثلاثة في بلدة اللي تدلقي موسى آدم ما الأربع سرقة مباكرة الثلاثة.

أبا خلينا نبدي أسنا كريك كل الأعضاء اللي قاعدين في الكاريفور هناك نقول لكم مساء الخير هناك من أمريكا بي سلمناكم كثير إن شاء الله.

الوقت لما الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل كوما كوي بقول لكم ميسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة إنجينير بلين أجيدي ريغوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوين ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات ابيض ونشكر كمان الفني في الرئيس رمى محمد نور موسى ورئيس الفنيين مهدي محمد عبد الله نقول لكم اقودوا افي هنا جمعنا الازاله الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد شويه ان شاء الله تلقوا الخطاب عن رئيس الجمهوريه

0: Tchadienne, Tchadien, mes chers compatriotes,
1: تشادين وتشاديات أيها المواطنين الأعزاء، في ليلة الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلالنا نخاطبكم بكل ثقة وأمل. إن الاحتفال بهذه الذكرى لنيل سيادتنا هو تجديد الوعد الذي أخذه شعبنا بأكمله سنة 1960، شعب مصمم أن يمسك مصيره في يده. الوطن لا يولد إلا مرة واحدة، ولكنه يؤكد نفسه كل يوم. في هذا اليوم الذي نحيي فيه الذكرى والتلاهم الوطني، تتجه أفكاري نحو أولئك الذين حملوا حلم التشاد حرة ومستقلة وموحدة وذات سيادة. نحيي ذكرى الآباء المؤسسين لأمتنا بكل احترام، ونحيي أيضا ذكرى جميع النساء والرجال الذين عملوا والذين بنوا تشاد بصمتهم. أقدم التحية الصادقة لأبطالنا المعروفين منهم والمجهولين من جميع الأجيال الذين خدموا وطننا بشجاعة ووطنية وأحيانا بتضحيات جسيمة. إلى هذا التكريم أضيف أمنياتي العميقة وإرفاني لقواتنا المسلحة وقوات الدفاع والأمن التي على مدى عقود حرصت على حماية أرضنا وشعبنا. إلى الذين سقطوا في ميادين الشرف داخل البلاد أو خارجها، تجدد الأمة شكرها وتقديرها. تضحياتهم تشجعنا وذكراهم توحدنا. أيها المواطنين الأعزاء، لا تصبح الأمة عظيمة بمجرد اتساع أراضيها، بل بوحدة شعبها. بتأكيدنا على ولائنا لروح الاستقلال، نبقى متحدين وملتزمين ببناء تشاد ذات سيادة عادلة ومصالحة. إن 11 من أغسطس ليس مجرد تاريخ، بل هو لقاء مع ضميرنا الجماعي. إنه وقت للتأمل في مسيرتنا. الاستقلال إرث ثمين، ولكنه قبل كل شيء مسؤولية دائمة. على مدى 66 عاما واجهت بلادنا مهنا وأزمات وأوقاتا صعبة، لكن تشاد ظلت شامخة. لقد صمدت تشاد بفضل شجاعة شعبها وصموده وإرادته في الحفاظ على وحدتها. يعلمنا تاريخنا أنه لا توجد صعوبة مستعصية عندما يتقدم شعب موحدا حول هدف واحد، متجاوزا تنوعنا واختلاف آرائنا لخدمة تراثنا المشترك ألا وهو تشاد. لذلك أدعوكم إلى النظر إلى ماضينا بفخر وحاضرنا بوضوح ومستقبلنا بثقة. يرث كل جيل تشاد، وواجبنا أن ننقلها أقوى وأكثر عدلا وأكثر ازدهارا وأكثر وحدة وأكثر سيادة. لذا فإن مسؤوليتنا واضحة، بناء دولة نموذجية

0: وحماية المصالح العامة وأيضا العدالة وتعزيز الجدارة وترسيخ العدالة وتوطيد السلام. لا يمكن لأي أمة أن تتقدم وهي منقسمة. نؤكد مجددا التزامي بتعزيز وحدتنا وتوطيد تضامننا. لا يمكن لأي فرد ولا لأي جماعة ولا لأي ولاية أن تبني مستقبل أمتنا بمفردها. معا سننجح. أيها التشادين، إن الاحتفال باستقلالنا هو في المقام الأول واجب للتذكير. إنه لحظة للتعامل في التقدم الذي أحرزناه، ولكن أيضا لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرتنا نحو الازدهار. ومن بين هذه التحديات الكبرى النزاعات الطائفية التي تسبب موت وتهزن العائلات. هذه المآسي ليست حتمية، بل هي نتيجة عدم المساواة في الوصول إلى الموارد وبطء القضاء وانتشار الأسلحة دون الرقابة، فضلا عن مسؤولية السياسيين الفاسدين والإداريين الفاشلين والتدخلات الخارجية. ومع ذلك يذكرنا تاريخنا بأن تنوع التشات هو ثروة وليس سبب للانقسام، كما يذكرنا بأن العيش المشترك التزام دائم للجميع. علينا تغيير نهجنا، يجب أن نعطي الأولوية للوقاية والمصالحة الدائمة، وهذا يتطلب تحقيق العدالة سريعا لوضع حد نهائي للانفلات من العقاب. كما أدعو الزعماء التقليديين والدينيين والفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام إلى العمل على تعزيز التماسك الاجتماعي. يجب عليهم التوقف عن كونهم مجرد متفرجين أو هماة مثيري الشغب والفوضى. في الوقت نفسه يجب علينا تكثيف مكافحة انتشار الأسلحة غير المشروعة وملاحقة شبكات التهريب بالتعاون مع جيراننا. ندعو مواطنينا الذين ما زالوا يستعملون من الخارج لتقويض السلام والوحدة والتنمية في بلادنا أن يدركوا خطورة الوضع. لقد آن التشات كثيرا من ويلات الحرب والانشقاقات. نطلب منكم أن تكونوا وطنيين تحبون وطنكم فوق مصالحكم الشخصية. في مواجهة التحديات الأمنية العديدة، من الضروري مواصلة تعزيز قواتنا الدفاعية والأمنية من خلال برنامج تحديث طموح، توفير معدات حديثة وتدريب مكثف وظروف معيشية أفضل لجنودنا. أيها المواطنين الأعزاء، على مدى سنوات عديدة تعرضت بلادنا لظروف إقليمية تتسم بعدم الاستقرار والتحديات الأمنية والصعوبات الاقتصادية وآثار تغيير المناخ. على الرغم من ذلك واصلت تشات مسيرتها بخطى ثابتة ومنهجية وعزيمة. هذا التقدم الحازم هو ثمرة جهد جماعي، إنها مدفوعة بجميع القوى الحيوية للأمة التي ساهمت بروح الحوار وشعور بالمسؤولية. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد على الدور المحوري الذي لعبه رجال ونساء تشات من جميع النواحي الحياة، الذين رفضوا الحرب واستجابوا بحماس كبير لسياستنا في مد يد المصالحة منذ بداية المرحلة الانتقالية. وبذلك حققت بلادنا تشات إنجازا بارزا بالخروج من المرحلة الانتقالية بعودة منتظمة، ومرحب بها على نطاق واسع إلى النظام الدستوري. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل إرادة الجميع، ولا سيما الشخصيات السياسية والعسكرية الذين تركوا السلاح ويختاروا طريق الحوار والسلام. ووفقا لاتفاق الدوحة تحول العديد منهم إلى أحزاب سياسية ويشاركون الآن في الحياة الديمقراطية لبلادنا. إن مشاركة أكثر من 300 حزب أو ائتلاف سياسي في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الشيوخ يؤكد بوضوح التقدم الديمقراطي الذي تشهده أمتنا الفتية. أرحب أيضا بالتقدم المؤسسي لا سيما في مجال ترسيخ المؤسسات المنبثقة عن دستور الجمهورية الخامسة. واليوم نؤكد أن الحوار والمصالحة هما المحرك الأساسي لبلادنا. وفي السياق نفسه تفاوضت الطبقة السياسية واتفقت بالتوافق على إطار دائم جديد للحوار السياسي مع تمثيل متساو ومتناوب بين الأغلبية والمعارضة. وأنا بصفتي ضامنا لهذا الإطار للحوار السياسي أحث القادة على إعطاء الأولوية دائما للتوافق في مداولاتهم، كما أشجعهم على فتح باب الحوار أمام الأحزاب السياسية التي ظلت على هامش العملية من أجل مزيد من الشمولية، لأن الخصوم السياسيين ليسوا أعداء. ولتعزيز تماسكنا من الضروري دعم الحوار بين الأديان ومكافحة التطرف وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان احترام قوانين الجمهورية. وقد أثبت الحوار الاجتماعي المنبثق عن الميثاق الاجتماعي فعاليته، ويجب تعزيزه لأنه لا تنمية بدون سلام اجتماعي. إن أولوية ولايتي هي تحسين الظروف المعيشية للشعب، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الرعاية الصحية أو الحصول على المياه والكهرباء أو البنية التحتية الأساسية. فإن التزاماتي راسخة، وعلى الحكومة أن تترجمها إلى نتائج ملموسة. أدعو جميع مسؤولي الدولة على مختلف المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم. أما أنا فسأزيد من زياراتي المفاجئة وستتبعها عقوبات شديدة. وأؤكد مجددا التزامي الراسخ بجعل اللامركزية واقعا ملموسا خلال ولايتي. لقد تم انتخاب التجمعات المحلية ذات الحكم الذاتي وتعيينها في محافظاتنا 124، وتم تخصيص موارد كبيرة لها، ولكن الحوكمة لا تزال بحاجة إلى تحسينات كبيرة. لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ إجراءات حتى لا يكون الأمل في ممارسة الديمقراطية المحلية مجرد وهم. وقد صدرت تعليمات للحكومة بتسريع توفير المهارات وزيادة الموارد تدريجيا للتجمعات المحلية ذات الحكم الذاتي لكي تلبي التنمية الشعبية تطلعات السكان المحليين. أيها الشعب التشادي، لا يزال طموحنا ثابتا بناء تشاد قوية موحدة ومزدهرة. نواصل تحديث الدولة وتعزيز الخدمات العامة وتطوير اقتصادنا وخلق فرص جديدة لشبابنا. وعلى الصعيد الدولي تستعيد تشاد تدريجيا مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي. يسمع صوتنا بوضوح أكبر، وتتوسع شراكتنا في مجالات الطاقة والمياه والصحة والثروة الحيوانية والزراعة والبنية التحتية والأمن والتدريب والتكنولوجيا الرقمية والاستثمار والدبلوماسية. وفاء بالتزاماتي تجاه الشعب بشأن سيادة بلادنا في جميع المجالات اتخذنا خطوات ملموسة. لا شك أن هذه الإجراءات لن تمر دون عواقب، ولكن على كل جيل أن يضحي من أجل الأجيال القادمة. باتخاذنا خطوات جريئة اليوم سيجني أبناؤنا ثمارها غدا. أيها المواطنون الأعزاء، فيما يتعلق بالتقدم الاقتصادي، أكدت الطاولة المستديرة الدولية المخصصة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030 على تجديد ثقة شركائنا في بلادنا. هذه الثقة تدفعنا إلى مزيد من الدقة والشفافية والحوكمة الرشيدة. النتائج المحققة مشجعة لكنها لا ترضينا. أعلم تطلعات شعبنا، إنهم يطالبون بالمزيد من المياه والكهرباء والطرق والوظائف والرعاية الصحية والمدارس والعدالة. أنا أسمعهم وأتفهمهم تماما. واجبنا هو تحويل هذه التطلعات إلى نتائج ملموسة. لذا تبقى الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والإدارة المسؤولة للموارد العامة أوليات مطلقة. كل فرنك من الدولة ملك للشعب التشادي، يجب استخدامه لبناء المدارس والمراكز الصحية والطرق والبنية التحتية للمياه والطاقة. الفساد واختلاس الموارد العامة وسرقة أموال الدولة والاحتيال والمحسوبية كلها أوائق أمام التنمية. إنها تحرم شبابنا من الفرص وتعرض مستقبلنا للخطر. سنقود معركة ضد هذه الممارسات شديدة بحزم ونزاهة واحترام الحقوق للجميع. يجب على الدولة أن تكون قدوة. يجب أن يكون كل إنفاق عام مفيدا. يجب أن يحقق كل مشروع نتائج ملموسة لمواطنينا. أجدد دعوتي لرواد الأعمال التشاديين للاستثمار في تشاد للمساهمة في بناء الثروة وخلق فرص الأمل. أيها التشاديون، يجب أن يقوم مستقبلنا على اقتصاد قوي ومتنوع وموفر لفرص الأمل. يبقى النفط محركا مهما لتنميتنا، لكن لا يمكن أن يكون أفقنا الوحيد. علينا استغلال مواردنا الطبيعية على نحو أفضل وتطوير زراعتنا وتحديث تربية المواشي ودعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار. المياه والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية هي ركائز أملنا، وسيظل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية قصوى. سيتم تطوير قطاع الكهرباء لدعم الصناعة والشركات وتحسين الظروف المعيشية، كما يجب علينا تسريع التحول الرقمي لتزويد شبابنا بأدوات جديدة للتعليم والابتكار وريادة الأعمال. ثروة تشاد الحقيقية لا تكمن في باطنها فحسب، بل في نسائها وشبابها وذكاء شعبها وشجاعته. لذا ستظل أولويتنا الاستثمار في الإنسان. أقول لشبابنا، أنتم لستم مستقبل تشاد فحسب، بل أنتم حاضرها بالفعل. ستواصل الدولة الاستثمار في تعليمكم وتدريبكم ودمجكم المهني ومهاراتكم الريادية. آمنوا بمواهبكم، آمنوا بوطنكم، أخدموا الوطن بشرف ومسؤولية. كما أود أن أشيد بالمرأة التشادية في المدن والقرى على حد سواء. يحملون أسرنا ويساهمون في اقتصادنا ويؤدون دورا حيويا في بناء أمتنا يوميا. سيظل تعزيز حقوقهن واستقلاليتهن ومشاركتهن في المسؤوليات العامة أولوية مطلقة. تبقى مدارسنا محور اهتمام الجمهورية، ففي قاعات الدراسة يصنع مستقبل تشاد. سنواصل جهودنا لتحسين جودة التعليم وتعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا، لكي يتمكن كل مواطن من الحصول على الخدمات الأساسية. كما سيستمر دعم الثقافة والفنون والرياضة، لأنها تجسد هويتنا وتعزز مكانتنا الدولية. وإلى مواطنينا في الخارج، أود أن أقول إن تشاد تعتمد عليكم. إن خبرتكم ومهاراتكم وارتباطكم بالوطن يشكل ذخرا لأمتنا. أيها المواطنين الأعزاء، يعتمد مستقبل تشاد على قدرتنا على البقاء متحدين ومتضامنين على الرغم من التحديات. إن اليد الممدودة والسلام الاجتماعي والمصالحة والعيش المشترك والوحدة الوطنية تتطلب منا أن نتجاوز أنفسنا ونطالب بالعفو. وبهذه الروح ووفقا للصلاحيات التي يمنحها لي الدستور، سأصدر قرارا بالعفو الرئاسي لصالح العديد من مواطنينا. وعلينا أن نتجاوز خلافاتنا ونرفض الانقسامات ونضع مصلحة الأمة فوق كل الاعتبارات. الوطنية ليست مجرد شعور، إنها سلوك وتصرف، إنه احترام الجمهورية، إنها حماية الممتلكات العامة، إنها الأمل بأمانة ووفاء، إنها نقل إلى الأجيال القادمة بلدا أقوى من ذلك الذي ورثناه. وفي هذه الذكرى السنوية لاستقلالنا، دعونا نتذكر أن لنا نفس التاريخ ونفس الأرض ونفس المصير. أتمنى أن يصبح كل واحد منا صانعا للسلام وفائلا في التنمية وحارسا للوحدة الوطنية. ومعا في الوحدة والانضباط وحب وطننا، سنحقق تشاد الذي نريده لأنفسنا وللأجيال القادمة. بارك الله فيكم، بارك الله في تشاد، وأشكركم.
1: Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.
2: Il est 20h, passé de 38 minutes, mesdames, messieurs. Demain 11 août, nous commémorons le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Et comme vous l'avez suivi à l'instant, à la veille de cette journée mémorable, le président de la République, Maréchal Mamadou Idrissa Déby Itno, s'est adressé à la nation. Un message qui souligne l'importance de l'unité nationale, le vivre ensemble, tout en saluant les sacrifices consentis par les héros, les martyrs. Le chef de l'État a pris quelques mesures à caractère social également. Et voici le décryptage d'Innocente Virginia Kemba.
3: Comme il l'a toujours fait, le président de la République s'est d'abord acquitté d'un devoir. Honorer la mémoire des valeureux fils du Tchad, ces héros dont les sacrifices ont permis l'indépendance et aussi la marche du pays ces 66 dernières années. C'est un chef d'État confiant et plein d'espoir qui exhorte ses compatriotes à une responsabilité constante face à cet héritage précieux, un pays indépendant. Il salue au passage le courage et la résilience de ce peuple qui, malgré les crises, maintient debout le Tchad. Et ce, avec nos diversités et divergences d'opinion. Un regard dans le passé et ce devoir d'agir en synergie s'impose. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno prône l'unité et la solidarité de tous, sans exception, pour construire la nation. Ce moment de célébration est tout indiqué pour affronter les défis dans les récurrents conflits intercommunautaires. Les Tchadiens l'ont toujours décrié et c'est conscient de réalité que le chef de l'État le reconnaît. C'est la résultante d'un accès inéquitable aux ressources, de la lenteur de la justice, de la circulation incontrôlée des armes. Il va plus loin, évoquant la responsabilité des politiciens véreux, selon ses propres termes, la défaillance des administrateurs et l'ingérence extérieure. Le président ne s'est pas limité à toucher du doigt ces mots. Une piste de solution ressort dans l'adresse « Prévention et réconciliation durable ». Fin de l'impunité, traque des réseaux de trafic d'armes, entre autres. Aux compatriotes qu'il estime manipulés aux fins de fragiliser la paix et l'unité, le maréchal demande de se ressaisir et de prendre conscience. Dans un contexte d'instabilité régionale et nombreux autres défis, des Tchadiens de tous bords n'ont ménagé aucun effort pour le développement du pays. Une mention et donc faites notamment aux forces vives et aux politico-militaires qui ont regagné le bercail. L'apport des politiques n'est pas occulté avec un accent particulier sur le dialogue et l'inclusivité. Mohamed Idriss Déby Itno parle du renforcement du dialogue interreligieux et de la lutte contre l'extrémisme violent. Il revient sur ses priorités telles que la santé, l'éducation, l'eau et l'énergie. Le gouvernement est appelé à l'obligation des résultats. Descente inopinée et sanctions sont annoncées. Un engagement ferme à faire de la décentralisation une réalité avec une ambition de bâtir un Tchad fort, uni et prospère est pris, tout comme une promesse de transformer l'économie et de créer des opportunités pour la jeunesse. Et cela en dépit des sacrifices. Le président Mahamat est revenu sur le PND Tchad Connexion 2030, insistant sur la rigueur, la transparence et la bonne gouvernance. Je les entends, je les comprends. À vous, le chef de l'État, face aux réclamations et attentes des populations, et promet d'être intransigeant avec ceux qui font obstacle aux réalisations au profit du peuple. Désormais, ce sera fermeté et impartialité dans la lutte contre la corruption. Chaque dépense doit être utile et chaque projet déboucher sur des résultats. Dans la foulée, le président de la République annonce des grandes actions pour valoriser et développer plusieurs secteurs avec un point sur l'accès à l'eau et à l'électricité. Mot d'espoir à l'endroit de la jeunesse avec cette ambition d'investir davantage dans la formation et l'insertion socio-professionnelle. Une part belle également à la femme tchadienne à travers promotion des droits, autonomisation et implication dans la gestion de la chose publique. L'éducation, la culture et les sports bénéficieront également de l'accompagnement du chef de l'État. À la diaspora, un appel à bâtir la terre natale est adressé. Enfin, ces mots tant attendus par les acteurs de la vie sociopolitique en cette date historique. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, qui s'est toujours positionné avec une main tendue, annonce solennellement une grâce présidentielle à plusieurs Tchadiens condamnés. Conciliant, il invite au dépassement des différends, au rejet des divisions, tout en priorisant l'intérêt supérieur de la nation.
2: Innocente Virginia Kemba, à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad, deux invités d'honneur de l'événement sont arrivés à N'Djamena. Il s'agit du président de la Refondation de la République de Madagascar, Michael Radrianiya, et du président de la transition Bissau-Guinéen, Horta Ntam. Le président malgache, lui, a été reçu il y a quelques instants par le chef de l'État, Maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Lors des échanges, plusieurs axes de coopération entre le Tchad et le Madagascar ont été abordés. Alors que nous nous apprêtons à célébrer la journée historique du 11 août 2026, regardons dans le rétroviseur et posons-nous des questions sur ce que nous faisons de cette indépendance innocente. Virginia Kemba.
3: Dans les prochaines heures, nous célébrerons les 66 ans d'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Oui, un peu plus de 6 décennies que le Tchad est indépendant et souverain. Ce 11 août 1960 était pour le Tchadien qui passait du statut de colonisé à citoyen une victoire. Enfin sorti de la domination et prêt à prendre le destin en main. Avec peu de moyens, ces Tchadiens, armés d'une ferme volonté de s'affirmer en tant que nation, auront bâti le pays avec dignité. En ce temps, pas de clivage. Il n'y avait pas de sudistes, nordistes, musulmans, chrétiens ou animistes. Il y avait juste des hommes et des femmes unis par le destin et l'amour de la patrie. Mahamat et Pierre vivaient en harmonie, leurs enfants jouant ensemble dans la fraternité. Voilà ce bel héritage que nous ont légué ces braves. 66 ans se sont écoulés, mais qu'a-t-on fait de ce grand héritage? Nous avons tous vu ses compatriotes. Drapeau à la main, scandé, Tchad, hurra. De quoi se taper la poitrine, comme on le dit. Cependant, dans nos habitudes quotidiennes, nous sommes nombreux à faire obstacle à cette hurria. Déjà, le repli identitaire et ce sentiment de supériorité par rapport à l'autre orientent nos faits et gestes. Ceux qui s'appelaient autrefois frères sont devenus l'un pour l'autre, Doum ou Sarah. Vous verrez ce Tchadien détruire des ouvrages, détourner argent et bien, tout en vous disant fièrement que c'est pour l'État. Le moi d'abord, rien maître et rares sont ceux qui pensent Tchad. Nous avons hérité 1 284 000 km² au prix du sacrifice consenti par nos prédécesseurs. C'est donc pour chaque Tchadien une lourde responsabilité d'écrire l'histoire, de parachever ses rêves de ceux qui avaient lutté pour un Tchad développé, un Tchad où il fait bon vivre, un Tchad où la cohabitation pacifique et le vivre ensemble doivent être une habitude. Et si chacun s'engage à agir avec dignité et si la Watania domine les intérêts personnels, l'indépendance doit résonner en nous avec une rage de nous imposer comme pays développé grâce à ses filles et fils.
2: Suite du dossier de Radio Tchad consacré aux 66 ans de l'indépendance du Tchad, notre reporter Harmonie Bialoum nous plonge au cœur des préparatifs du défilé militaire suivi.
4: Comme à l'accoutumée, chaque 11 août, le public aura droit encore cette année à un spectacle à couper le souffle, le défilé militaire. Depuis plusieurs jours déjà, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands afin d'offrir une performance à la hauteur de l'événement. C'est d'ailleurs ce qui a justifié les nombreuses séances de répétition à la place de la Nation, dont celui en date du 4 août dernier s'est déroulé sous les auspices du chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkrim Daoud, qui avait à ses côtés les commandants des principales formations militaires et paramilitaires. Et pour l'avant-goût du jour J, le ton est donné par le commandant des troupes, le lieutenant-colonel Ngomina Torira Apollinaire. Aussitôt, la cadence s'exécute. Entre précision et coordination, dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté patriotique, les moindres détails, fruits d'une préparation minutieuse, sont soignés pour susciter émerveillement et enthousiasme du public.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عشية إحياء الذكرى 66 لاستقلال البلاد، قدم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تبيت نو خطابا للأمة الشادية، عدد فيه مراحل النضال حتى الاستقلال، كما وقف فخامته إلى الإنجازات المحققة، وأكد سعادته بأن البلاد ستمضي نحو الاستقلال والسيادة ونحو التنمية المستدامة. هذا وقد وصل للمشاركة في إحياء هذه الذكرى 66 للاستقلال إلى البلاد ظهر اليوم رئيس مجلس إعادة تأسيس الجمهورية بمدغشقر ميكائيلا رانديريا رينا، حيث يشارك إلى جانب ضيوف الشرف في هذه الذكرى. وقد كان في استقباله بالمطار مطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألاماي هيلينا ممثلا لرئيس الجمهورية. وبعد دقائق قليلة من وصول الرئيس الملغاشي، وصل اللواء هورتا إنت أنامان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو للمشاركة في عيد الاستقلال. وفور وصول الطائرة الرئاسية لعرض المطار، كان في أول مستقبليه رئيس الوزراء السفير ألاماي هيلينا إلى جانب أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. إلى جانب ذلك، قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية عاد تقريرا سلط فيه الضوء حول أهمية هذا اليوم، خاصة التعايش المشترك.
2: خلال الساعات القادمة سنحتفل بمرور 66 عاما من استقلال تشاد وسيادتها الدولية، وعلى مدى 6 عقود ظل التشاديون متمسكين بسيادتهم في 11 من أغسطس من العام 1960. انتقل التشاديون من وضع إلى وضع آخر في انتصار وانهاء للهيمنة واستعداد لتحمل المسؤولية، وبإمكانات قليلة وبإدارة قوية في إثبات للذات. بنى هؤلاء الأبطال الوطن في وقت لم تكن فيه سوى موارد محدودة، سواء كانت إسلامية أو مسيحية روحانية، وكان هناك رجال ونساء يجمعهم حب الوطن ويعيشون في انسجام وينشئون أبناؤهم في روح الأخوة، وهو الإرث الذي تركه لنا هؤلاء الشجعان. لقد مرت 66 عاما، فما هو إرثنا الكبير؟ لدينا مواطنون وأعلام وعبارة تشاد حرة كما نقول، ومع ذلك وفي حياتنا اليومية نجد أنفسنا أمام العديد من التحديات، فقد أصبح الشعور بالتفوق هو الذي يوجه أفعالنا وتصرفاتنا كإخوة بالأمس واليوم. نرى أعمالا ومنشآت يتم تحويلها أو الاستيلاء عليها، وأشخاص آخرون يقولون بفخر أنا أولا، بينما يفكر آخرون في تشاد. لقد ورثنا 128 عاما من التضحيات التي قدمها الأجداد من أجل كل تشادي، وهناك مسؤولية في مواصلة كتابة التاريخ ومواصلة النضال من أجل تشاد التي يكون فيها العيش الكريم ممكنا. إن العيش معا يجب أن يكون هدفا وواجبا، وإذا التزم كل واحد منا بأن يجعل الوطنية فوق المصالح الشخصية فإن الاستقلال سيكتسب معناه الحقيقي، وهذه المسؤولية تقع على عاتقنا من أجل بناء تشاد التي نريدها وتشاد التي يجب أن تتطور بفضل أبنائها.
1: العرض العسكري يعد من ميزات هذا اليوم الاستثنائي، وقد أعد عبد الله هارون آدم تقريرا عن آخر المستجدات.
3: هنا بساحة الأمة تتواصل منذ أيام التدريبات العسكرية المكثفة استعداداً للاحتفال بعيد الاستقلال الذي يصادف 11 أغسطس، حيث تعمل مختلف الوحدات العسكرية على وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لتقديم عرض يليق بهذه المناسبة الوطنية. بأوامر دقيقة تبدأ التشكيلات في التحرك خطوة مسحوبة، صفوف متناسقة وحركات تنفيذ اندبات عالي في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة. هذا وقد جرت البروفة العامة في 4 أغسطس تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق عبكر عبد الكريم داود، وبحضور قائد أبرز التشكيلات العسكرية والموسيقية. وما كل خطوة وكل إشارة تتجسد حصيلة أيام من التدريب والتحضير، فالزي العسكري المنضبط والنظرات المركزة والحركة الجماعية المتزامنة، كلها تفاصيل تخضع لعناية دقيقة بهدف تقديم عرض يثير إيجاب الجمهور ويجسد روح المناسبة.

إنها لحظات تختلط فيها أنغام الموسيقى العسكرية بإيقاع الخطوات لتصنع مشهدا استعراضيا يحمل في طياته معاني الانضباط والوحدة والفخر الوطني.

0: وخلف هذه الحركات المنضبطة تتجاوز الرسالة مجرد الاستعراض العسكري، فهي تعكس صورة المؤسسة العسكرية وتعبر عن جاهزيتها وتعبئتها لخدمة الوطن، وتعزز قيم الانضباط والوحدة وروح المسؤولية الوطنية. ومع اقتراب موعد العرض تكتمل الاستعدادات في ساحة العمة، أنغام تعلو، خطوات تتناغم، وصفوف تستقيم في انتظار يوم يجتمع فيه الجاديون للاحتفال باستقلال وطنهم واستحضار قيم الوحدة والفخر والانتماء.
1: رونق الماضي ومشاهده لا زالت هناك شهود عايشت الماضي وأحداثه التاريخية. نعيش تلك اللحظات مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: قبل 66 عاماً كتبت تشاد صفحة جديدة من تاريخها السياسي بإعلان استقلالها ودخولها مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية. واليوم لا يزال بعض الشهود الذين عايشوا تلك المرحلة التاريخية على قيد الحياة، وهم رجال شهدوا وسمعوا وعايشوا اللحظات الأولى من عمر الجمهورية التشادية الفتية. ومن بين هؤلاء محمد جرم خاطر، أحد أوائل عمد مدينة فورت لامي آنذاك أنجمينا حاليا، الذي يستعيد ذكريات الماضي ويتحدث عن مظاهر التعايش السلمي بين السكان والتنسيق المشترك بين البلدية والمواطنين.
3: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا، في تعاطف كبير بين الناس، فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجدها في كل الأحياء، كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة، لأن فيها كان 6 رندسوما. سام الستة كل سبت نأخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته، وكان الناس بيعملوا طواعية بنات ننقلوا له. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. أنا في وجهة نظري رضينا ومرجان دفت يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
2: للتنويح، بعد 66 عاما من هذه المسيرة تواصل جمهورية تشاد كتابة تاريخها، تاريخ يحمله اليوم أجيال جديدة، لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بذاكرة أولئك الذين عايشوا الخطوات الأولى للجمهورية في مسيرة متواصلة نحو التنمية والتقدم.
1: ونبقى مع ذاكرة تاريخ الماضي، لكن هذه المرة من مدينة بشي حضرة ولاية والداي، ونعيش تلك المشاهد مع حسن عثمان علي.
4: قبل أكثر من 60 عاما نالت تشاد استقلالها، ولا يزال بعض أبناء ذلك الجيل ممن عاشوا تلك المرحلة يستحضرون ذكريات ذلك اليوم التاريخي. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون في مقتبل العمر، وكان اثنان منهم تلميذين وقد انضما إلى الحشود لمتابعة فعاليات الاحتفال بالاستقلال، وربما لم يكونان يدركان آنذاك الأهمية الكاملة لما كان يجري، غير أن مشاهد ذلك اليوم ظلت راسخة في ذاكرتهما.
5: الاستقلال أعلن 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كأنه هفتفلوا ده بعد 5 شهر. عندنا هنا أزرق وعندنا أصفر، ثم في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأحمر بيجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده. يا جهازنا نسوي الكي نسوي الترتيب كي نمرق نجرس في الشوارع، الناس بيشوفوا شغل أجيب مرة واحدة شنو شغل ده قامت أيال بيشاوا أسكر ده.
4: مرت سنوات طويلة وكبر أطفال الأمس وأصبحوا رجالا، لكن ذكرى الاحتفال بالاستقلال لا تزال حاضرة في أذهانهم.
6: الاستقلال بيجي جونا عندك أسبا كان من قبل للأتيغ في المكان ده نمرق نجرس كل يوم عشان نزول أنترين ما زي الأسكر بسوسة ده يوم على طول استقلال قالوا لنا هيا نمشي نجرس لكن تكبت يعني أقول لكن بلا نعال وقت تقنع اللي تبار من بكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال.
4: وكان إبراهيم حران أيضا من بين الحاضرين وسط الحشود، وكان آنذاك أكبر سنا ويبلغ اليوم من العمر 94 عاما، وقد عاش ذلك اليوم من منظور مختلف.
7: سوى جرسيس من داخل والنصراني اللي بيجرسسهم ده من داخل كي مارك بروح ده بقفة وبشيف رجلهم فتيق رجلهم ده مثل الباب مثل قاعد ده بقيت ذاتك المسكين كل جلدك يشوفك ده شيء تن تن تن تن تشعر.
4: 3 شهود و3 ذكريات لكنها تحكي قصة واحدة، وتتيح شهاداتهم اليوم استعادة أجواء مرحلة تاريخية لم تعيشها الأجيال الشابة، والتعرف على تفاصيلها من خلال ذاكرة من كانوا حاضرين وشهدوا تلك الأحداث. واليوم يتقدم هؤلاء الشهود في السن، وقد تختفي بعض هذه الذكريات برحيلهم، فالتاريخ لا يوجد في الكتب والأرشيفات فحسب، بل يعيش أيضا في ذاكرة أولئك الذين عاشوه وشهدوا أحداثه. أبشى حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
1: دشن رئيس الوزراء السفير اللاماي هلينا اليوم الاثنين طرقا حضرية حديثة بحي فرشة بالدائرة الأولى للعاصمة جمينة بطول 10 كيلومترات، كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
8: دشن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الاثنين 10 من أغسطس آب 2026 دشن بحي فرشة ببلدية الدائرة الأولى هنا بالعاصمة إنجمينة طرقا حضرية حديثة بطول 10 كيلومترات ضمن مشروع أوسع يمتد لمسافة 37 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية للطرق وفك عزلة السكان بل وتحسين ظروف معيشتهم عبر توفير الخدمات الأساسية. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من تدشين مشروع فندوري، هذا وقد جرت مراسم التدشين بحضور أعضاء الحكومة وجمع غفير من المدعوين من بينهم سكان الدائرة الأولى الذين خرجوا عن بكرة أبيهم فرحين بما تم إنجازه لصالح البلدية. ابتدأت المناسبة بكلمة فنية قدمها المدير العام للبنية التحتية بوزارة البنية التحتية وفك العزلة أبو بكر الشرومة الذي عرض المشروع المنجز مشيرا إلى أن المشروع وضع حجر أساسه في 11 من أبريل عام 2023 ضمن مسافة تمتد ل 37 كيلومترا على نفقة خاصة من خزينة الدولة تصل قيمتها ل 105 مليار فرنك سيفا، مضيفا أنه تم إنجاز 10 كيلومترات منها كاملة المرافق متضمنة سفلة وقنوات تصريف مياه الأمطار وأعمدة إنارة مطابقة للأوصاف بقيمة 23 مليار وبتنفيذ من شركة سيجوكوك الصينية الدولية. أعقبه في المداخلة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردا الذي أكد بأن المشروع يندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية للمدن التشادية وتذليل معوقات المرور وتحسين جودة حياة المواطنين وفقا للبرنامج السياسي الطموح للمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. لافتا الوزير إلى أن هناك عدة مشاريع من هذا النوع في طريقها للتدشين في قادم الأيام في أحياء أخرى من العاصمة. رأي الحفل رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وبعد قصه الشريط وكشفه عن اللوحة التذكارية إيزانا بتدشين 10 كيلومترات من طرق حضرية حديثة بحي فرشة بالدائرة الأولى تمن عاليا ما تم إنجازه، ودعا معاليه أهالي فرشة وجميع مستخدمي هذه الطرق إلى الحفاظ عليها وعدم تعريضها للإتلاف والتدهور.
1: هذا وعقب تدشين للطرق الحضرية الحديثة عبر رئيس الوزراء عن انطباعاته، نستمع إليه في ميكروفون محمد المهدي أحمد عبد الله.
9: جينا كان إنوغوري فوا إربان بيتيمي دورنا شكر كثير للبريزيدان للريبوبليك في فيزيون هكا في شانتيان نمرو 8 أكسيون 56 قال إلي تشاك دا دوك قال لي ديرب يبقى بجان بلا ديرب دا ديفلوب ما يمشي قدام دونك التميز دا أنا في فوندوري اليوم أنا في فرشة في يومين أخرين أنكون في 8th, 7th, or 4th أرونديسمون. الحمد لله سوى لازو ببرز أنا تشاد دا أنا شاب تشادي ودا إفور أنا طول تشادي دونك ندورك سابنا فرشة دا قال لي قدرون دا يبروتيجي كالي بروتيجي يبقى دائما ولي ممبر غوفرنمان دا كالي فوكاليزي في راس كيدمانو انا فران كثير لي الكيدما لا كاين سو في يوم دا وريت غوفرنمان كان دا ما يدرك نهج كثير ما في اللي كالي شاب دا يشوفنا في كيدما لا هنين جاي مشو ديسكور دا كالينا لي شاب كالي اي تقول الشفا وريسو على في قلبه علي دوري اني نسو كالي ورينا اني نسو.
1: ترأس المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسي افتتاح ورشة عمل مخصصة لبرنامج إدارة المخزون الخاص بالهيئة والتي يتم تنظيمها بدعم مالي من برنامج مرونة النظام الغذائي. محمد عمر إدريس.
2: تتولى الهيئة الوطنية للأمن الغذائي مسؤولية ضمان تكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحفظه وإدارته، وذلك للاستجابة بفاعلية لحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. ولإنجاز هذه المهمة بكفاءة تأتي هذه الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة تتيح إدارة المخزون بدقة وفي الوقت الفعلي. المسؤول المحوري بالهيئة الوطنية للأمن الغذائي لدى برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيد حسب الله أوضح أن هناك تحديات مرتبطة بتغيير المناخ وأزمات الغذاء وتزايد احتياجات السكان باتت رقمنة الإجراءات الضرورة الحتمية، ويمثل برنامج إدارة المخزون نقلة نوعية في تحديث نظام المعلومات بالهيئة. من جانبه المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الغذائي أحمد محمد كوسي أكد أن هذا التدريب يأتي في وقت تعتبر فيه رقمنة الإجراءات وتحديث أدوات الإدارة من القضايا المهمة لتحسين أداء الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. لذا أشار المدير العام أنه ينبغي أن يوفر البرنامج الذي يغطيه هذا التدريب على وجه الخصوص معلومات أكثر موثوقية وحداثة عن المخزونات، ويحسن إمكانية تتبع التحركات ويقلل من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالمعالجة اليدوية ويسهل عملية اتخاذ القرار. هذا وخلال هذا التدريب ستتاح للمشاركين الفرصة لتعزيز مهاراتهم في الاستخدام العملي لهذه الأداة، سيما لتسجيل عمليات الاستلام والخروج ومراقبة عمليات النقل بين المستودعات والإطلاع على مستويات المخزون وإعداد تقارير المراقبة.
1: ترأس المفتش العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة مناسبة تسليم مهام العمل بين المديرة العامة السابقة للمركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء والجديدة بمنطقة كندر. محمد موسى أحمد طاهر.
10: وسط أجواء تتسم بالمسؤولية والالتزام جرت مناسبة تسليم وتسلم مهام العمل بين المديرة السابقة والمدير الجديد للمركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضعفاء الواقع بمنطقة كندل، وتأتي هذه العملية في إطار ضمان استمرارية العمل داخل المركز. بداية المناسبة كانت بقراءة المفتش العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة ديميرو تسكريو القرار الذي تم بموجبه تعيين المدير الجديد للمركز، حيث دعا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه المركز في حماية الأطفال وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم. أما المدير الجديد للمركز بامودي فاندومو فينسا أعرب عن عزمه على تطوير أداء المركز وتعزيز الآليات التي تكفل رعاية الأطفال الضعفاء من خلال التعاون مع الجهات ذات الشأن، موجها الشكر إلى السلطات العليا للثقة التي منحت له لتولي إدارة المركز الوطني لاستقبال وإعادة تأهيل الأطفال الضعفاء. هذا وللإشارة يسهم هذا المركز في توفير الرعاية للأطفال الضعفاء بما يمكنهم بالاندماج في المجتمع أسوة بغيرهم من الأطفال.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.